0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة فاطر.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
1: سورة النبأ هي السورة 78 في ترتيب المصحف، وهي من السور المكية التي نزلت في بدايات الدعوة، حيث يبرز فيها أسلوب القرآن القوي في مخاطبة المشركين وإثارة تفكيرهم وتساؤلاتهم حول العبث والنشور. يبلغ عدد آياتها 40 آية، وقد سميت بالنبأ نسبة إلى قول الله تعالى في مطلعها: عم يتساءلون عن النبأ العظيم، في إشارة إلى الحديث عن يوم القيامة. تعد سورة النبأ من السور التي تثير العقل والوجدان في آن معا، فهي تبدأ بتساؤلات تهز السامع وتدفعه للتأمل في حقيقة النبأ العظيم، وهو البعث الذي أنكره المشركون. ثم تنتقل السورة لتذكير الناس بآيات الله تعالى في الكون: الأرض، الجبال، الليل، النهار، الشمس، والسماء، وكلها دلائل على قدرة الله تعالى على إعادة الخلق بعد الموت. ومن ثم تنتقل السورة إلى وصف يوم القيامة بألفاظ حاسمة وصور رهيبة. يبتدئ فيها الفصل بين المؤمنين والمكذبين: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وتذكر أهوال ذلك اليوم ووعيد الكافرين بعذاب جهنم في مقابل وعد المتقين بالنعيم المقيم. سورة النبأ تحمل رسالة قوية، وهي أن من تفكر في خلق الله وتدبر آياته لا يمكن له أن ينكر البعث أو أن يغفل عن الجزاء، وهي دعوة مباشرة للرجوع إلى الفطرة واليقين بأن كل ما في الكون يشير إلى خالق حكيم، وأن لكل بداية نهاية ولكل عمل جزاء.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
2: من درر الإمام ابن القيم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة هود.

0: محمود.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة هود.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
3: دخل الآن
0: وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الحاقة وحتى سورة المدثر.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الحاقة وحتى سورة المدثر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صلي على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر.

وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

هال إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني، يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحاً.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن وسنتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وحديثه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم قد تقدم قريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد بها، فقيل له في ذلك فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. ومما أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، استرجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير، يؤخر المغرب فيصليها 3، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأ
3: اقرأ اقرأ القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه،
3: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء

0: يرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم بأن يقول: الله شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه انتقم مني أشد الانتقام، إنه عليم بمن يستحق الإنعام والهداية والإحسان ممن يستحق الشقاء والإزاغة والإضلال.
1: ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه،

يخبر الله تعالى عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له، بأنه من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم، ثم يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً لا يبصرون، وبكماً لا ينطقون، وصماً لا يسمعون، وهذا يكون في حال دون حال جزاءً لهم، كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه، ومنقلبهم ومصيرهم جهنم، كلما طفئت وسكنت زدناهم لهباً ووهجاً وجمراً.

هذا الذي جازيناهم به على إنكار البعث من العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه، لأنهم كذبوا بأدلتنا وحججنا واستبعدوا وقوع البعث وقالوا أإذا كنا عظاما بالية أإنا لمبعوثون خلقا جديدا بعدما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض.

لقد أقام الله تعالى على هؤلاء المنكرين للبعث الحجج، ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك، كما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ففي يوم القيامة يعيد الله عز وجل أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى ويعيدهم كما بدأهم.

قل يا محمد، لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدا، لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا منوعا. وفي هذه الآية دلالة على كرم الله وجوده وإحسانه.

0: يخبر الله تعالى أنه بعث موسى عليه السلام بتسع آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به، وهي العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا، واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً وما نجعت فيهم. وقد أوتي موسى عليه السلام آيات كثيرة، ولكن ذكر هنا الآيات التسع التي شاهدها فرعون وقومه، فكانت خوارق ودلائل على صدق موسى عليه السلام، لكنهم خالفوا وعاندوا وجحدوا. وفي هذا إرشاد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هؤلاء الذين يسألونك ويقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لو أجبناهم ما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله. ولهذا قال فرعون لموسى وقد شاهد ما شاهد من الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: قال

0: قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض حججاً وأدلةً على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون هالكاً مغلوباً. فأراد فرعون أن يخليهم من الأرض ويزيلهم عنها، فأغرقه الله ومن معه جميعاً.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وبركاته.
1: الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص
2: طريق الخلاص.
3: حضور القلب مع الدعاء، وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر، حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي لفظ لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أسفر الصباح
1: عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
1: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
3: اللهم بك أصبحنا
5: وبك أمسينا.
1: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
3: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
1: فعونك ربي، فإنا
3: بك أصبحنا.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم، اللهم صلي وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم 22 من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة.
3: اللهم بك أصبحنا.
7: أرق التحايا وأحلى الأمنيات لكم من فريق البرنامج أيها الكرام والكريمات، من الإشراف العام في حان سبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم خالد المصري، وفي التنسيق بندر الحسين، في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ على الهواء القائد عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
3: اللهم بك أصبحنا.
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
10: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
3: اللهم بك أصبحنا.
7: اللهم يا ربنا ألهمنا ذكرك وشكرك والقرب منك في كل آن وحين يا رب العالمين. حياكم الله مستمعين الكرام، ما أجمل أن يبدأ الصباح بذكر الله عز وجل، بالصلاة والتسبيح والذكر والشكر لإلهنا وخالقنا العظيم على أن حبانا وهدانا وأنعم علينا وأسبغ علينا من أفضاله، فالحمد لك يا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. حياكم الله أيها الأفاضل في حلقة جديدة وأسبوعها بديعة ولطيفة وفيها من الجمال شيء الكثير. لماذا؟ لأن موضوعنا اليوم بعنوان وقالت لأخته قصيه. عن الأخت نتحدث، عن هذه الإنسانة القريبة الحبيبة الجميلة العظيمة في حياة الأسرة وفي حياة الإخوة والأخوات من حولها. عاد الأخت الكبيرة شيء، والوسطانية كمان، وتأتي الأخت الصغيرة يعني أقولتهم المدللة في ناحية أخرى، نور على نور وجمال على جمال. وتتوافق هذه الحلقة مع يوم عالمي للأخت، فحلوة نأخذ ونعطي ونتحدث حول الأخت ومكانتها في الإسلام، مكانتها في حياتنا، المواقف العظيمة للأخوات تجاه إخوانهن وأخواتهن، العلاقة هذه العجيبة التي فيها مكامن عظيمة في التواصل وحفظ الأسرار والاستشارة. الكثير من الأخوات يعني في مراتب الأمهات خصوصا الكبيرات منهن، الأخوات في حياة الأسرة غير، يعني يلاحظن تفاصيل لا يلاحظها الإخوة الذكور، يبثثن هكذا نسمات من الجمال والرحمة والروعة في اللقاءات وغيرها. فعن الأخوات نتحدث مستمعين الكرام في هذا الصباح، وسؤال حلقتنا على منصة إكس: كيف هي علاقتك بأختك؟ آخر محادثة، آخر حوار، آخر تواصل، حدثونا أيها الكرام وحدثنا يا كريمات عن أخواتكم وأخواتكن. أما عن فقرات الصباح يا أحبة فهي كالتالي: هدايات آية مع أحمد الشدي كالمعتاد، جزا الله خير أبو معاذ، جولتنا الصحفية مع نايف الحربي عند 7:15، جمعية لا ليست جمعية، ضيف حلقتنا عند 7:30 بحول الله عز وجل هو الدكتور سليمان بن أحمد الشمراني المختص في الثقافة الإسلامية، وحديث وحوار حول قصة أخت موسى عليه السلام وكيف تختلف هذه العلاقة العظيمة عن غيرها من العلاقات وغيرها من المحاور بمشيئة الله. تغطيتنا الأولى إن شاء الله سنتعرف ونقترب أكثر من هذه الجمعية، جمعية لحظة، هي هذه اللي تعنى بخدمة الزوار والمعتمرين، جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن عند 7:50، وبعد الموجز، موجز 8 للأخبار، عندنا كذلك تغطية واختتام غرفة بيشة التجارية منتدى الاستثمار في بيشة 2026. في كل يوم اثنين عندنا فقرة أسبوعية بديعة مع الشيخ يوسف الدوسري بعنوان كما أنزل، وبين فقرة وأخرى وبين اتصال منكم وآخر نستمع بمشيئة الله إلى هدى عظيم من رب العباد في فقرة هدى للناس، عندنا اليوم القارئ أنس الجهني وكذلك القارئ عز الدين العوفي. كل هذا وأكثر يا كرام لا يكتمل إلا بتواصلكم وجمال إطلالاتكم البديعة ومشاركاتكم، فحياكم الله.
11: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا،
13: بك أصبحنا.
14: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
15: 0534-600-600،
14: وباتصالاتكم
15: على الهاتف رقم
14: 011-4052-999.
12: اللهم بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا.
16: هدايات آيات
17: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم، فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا أفاضل على الرقم 011-405-2999. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم ومشاعركم لأخواتكم وأخواتكن كذلك. بلا شك هناك مواقف عظيمة وجميلة ورائعة. ما هي الأمور التي تجعل العلاقة مع أختك بديعة ورائعة، وما هي الأمور التي ممكن تخرب ويعني تجعل العلاقة متوترة بين الأخ وأختها أو الأخت وأختها؟ معنا أول اتصال من أبو مشاري من الرياض. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير.
3: يا صباح النور والسرور يا أبو مشاري، حياك
4: الله. حيك أكثر. طبعا الحديث عن الأخت، وحبيت أشارك مشاركتي راح تكون عتاب على أختي. كان لي تواصل معها ومحبة بيننا، وفي الآونة الأخيرة بدأ الخلاف بسبب التنافس بيننا، ممكن في بر الوالدين. نعم، وقد يكون أيضا التنافس في عملية الحرص على الأسرة، الحرص على الأولاد، الحرص على البيت. قد يكون هذا جانب آخر برضو. أيضا عتابها كثير علي، عدم اطلاعها على الأمور. أنا في جانب كثير أتحرك بحيث أنه أعمل ما هو أو ما فيه الصالح العام لنا. هي لا ترى الشيء هذا، ترى العكس. أيوة. يعني لو يعني ممكن لو عطيت مثل حتى يكون يتضح للأخوة المستمعين، عملية الولاية مثلا، إذا كان عندي كبير في السن يحتاج إلى ولاية، هي رافضة الشيء هذا.
3: فالفكرة أنه الآن كل واحد منكم يبغى يعني يكسب بر والديه مثلا، ويستحوذ دعونا نقول على البر. وترى التنافس على الخير طيب، لكن جيد التنظيم والتعاون على الخير وعلى البر والتقوى، وما أجمله من تعاون وتنافس. والله يكتب أجركما ويرفع قدركما يا رب العالمين. جميل التفاهم على فكرة بين الإخوة والأخوات. بعض الأحيان، وشكرا لك طبعا أبو مشاري، بعض الأحيان أحد الإخوة يقول لا الرأي رأي فقط، وبعض الأحيان الأخت تقول لا الرأي عندي والرأي ما أقول وما أرى. لكن الحوار والتواصل إلى نتائج وشيء مشترك، ما أجمله وما أبدعه، ويبعد الشحناء والاستئثار بالرأي. طيب شكرا لأبي مشاري. نروح لطلة من الرياض. السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: حياك الله يا طلة، تفضلي.
5: صباح الخير.
3: صباح النور والسرور.
5: أنا أبغى بس كلمة لأختي الكبيرة فاطمة.
3: يلا من طلة لفاطمة، ماذا تقولين؟
5: شكرا لوجودك في حياتنا.
3: الله، ليش شكرا لوجودك في حياتي؟ إيش سوت فاطمة يا طلة؟
5: سوت كل حاجة في الحياة، هي أمي الثانية.
3: يا الله، الله يحفظكم لبعض ويحميكم يا رب العالمين، ويديم هالمحبة وهالمشاعر الطيبة. إيوة طبعا من يتصل وجهوا رسائل لأخواتكم، لأخواتكن. المجال مفتوح عبر الأثير. معنا الخضر من جدة. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا صباح الخير.
6: صبحك الله بالنور والرضا.
3: يا صباح السرور والحماس والجمال، تفضل يا خضر.
6: كيف حالك؟ طيب. والله موضوع الأخوات موضوع شيق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرضون أخواتهم حق الرضا بطاعة الله ورسوله
3: يا رب العالمين
6: صلى الله عليه وسلم. فالأخوات هم زهرة هذه الدنيا وزينتها، والأخت ليس لها بديل ولا للأخ بديل. وقد تستبدل الزوجة بزوجة والزوج بزوج، لكن الأخ والأخت ليس لهما بديل أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أسباب قطيعة الأخوة والأخوات أنا أرى كثرة العتاب، أن يعاتب الأخ أخته أو العكس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الواصل هو الذي إذا قطعته وصلها. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تصل حتى من قطعك من أخوانك وأخواتك، لا تنتظر منهم المكافأة. المكافأة عند الله ستكون في الدنيا بالبركة في الرزق والعمر والراحة البال، وفي الآخرة الجزاء عند الله.
3: إي والله، وكثرة العتاب بعد تهلك العلاقات، فما بالنا بعلاقة قريبة مثل علاقة الأخوان مع أخواتهم. الله يعطيك العافية الخضر من جدة على هالإطلالة والإلماح المهمة والجميلة في علاقة الأخ بأخته. شكرا.

0: جزيلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع صاحب الصولة والجولة أبو فهد. السلام عليكم أستاذ نايف الحربي.
4: هلا حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك صديقي وأخي أستاذ خالد، المستمعين فريق البرنامج.
0: يا مرحب يا مرحب. جاهزين للأخبار؟
4: يلا
0: بسم الله. ولي العهد يرعى قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في سبتمبر 2026. كذلك وكيل الصحة يحذر من وهم إطالة العمر، الفحص والاعتدال يغنيان عن الحميات القاسية. الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع نور السعودية لمكافحة العمى في عدن. وإسلامية نجران تنفذ أكثر من 50,000 منشط دعوي. صندوق النقد يشيد بإصلاحات القطاع الصحي السعودي. و711 ألف زائر لبيوت الثقافة. غابات تعانق السماء، عرعر عسير أيقونة الجبال الخضراء. كذلك هناك نسبة 98.75% نسبة سلامة التحويلات المرورية خلال 2025، قاعدة بيانات للحفاظ على مكانة العطر المحلي. وأخيرا خبير إعلام يقول إدراج الوعي الإعلامي في نظام التعليم العام يعكس تحولا في مفهوم بناء الطالب. هل العناوين البديعة المنوعة نبدأها بأولاها؟
4: نعم، ولها تستضيف العاصمة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026 أعمال القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2026، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لعبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية ورؤساء الشركات الدوائية والخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم.
0: جميل. ماذا يقول وكيل الصحة يحذر من وهم إطالة العمر؟
4: نعم، يقول لك أن الفحص الدوري أول الطريق والأنظمة الغذائية القاسية قد تضر أكثر مما تنفع. هذا ما أكده وكيل وزارة الصحة للصحة والسكانية استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الله عسيري، أن الحفاظ على الصحة يرتكز على الفحص الدوري لاكتشاف عوامل الخطورة، محذرا من انسياق خلف الأنظمة الغذائية القاسية. وأوضح أن العالم يشهد انتشار عشرات الأنظمة الغذائية المسوقة بعناوين جذابة حول إطالة العمر وحرق الدهون، رغم ضرر بعضها، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للتحقق من 4 عوامل خطورة رئيسية عبر الفحوصات الطبية. وبين هذه العوامل تشمل داء السكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون والسمنة، لافتا الانتباه إلى أن هذه المشكلات الصحية لا تظهر لها أعراض واضحة في الغالب، ولا يمكن اكتشافها مبكرا إلا من خلال التقييم المستمر.
0: جميل. مركز الملك سلمان للإغاثة ونور السعودية،
4: هنا خبر طلعتنا في الصحف هذا اليوم. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والنمو الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة عدن، المقام خلال الفترة من 20 إلى 29 يونيو 2026 بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية. وقدم الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة عدد من الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من الأسر الأشد احتياجا. تضمن تقريبا إجراء 400 عملية جراحية متخصصة لإزالة المياه البيضاء، تكلمت جميعا ولله الحمد بالنجاح.
0: يا ربي لك الحمد، والله يزيد ويبارك. طيب إسلامية نجران و50,000 منشط دعوي.
4: نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع منطقة نجران 50,000 منشط دعوي خلال النصف الأول من عام 2026 ضمن جهودها في نشر العلم الشرعي وتعزيز الوعي الديني وترجيح القيم الإسلامية في المجتمع. وتنوعت المناشط تقريبا 2293 محاضرات و1523 درسا علميا و802 كلمة دعوية و740 إلقاء و707 جولات دعوية وخمس دورات علمية إلى جانب 217 زيارة للجهات الحكومية بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق المنفعة العامة.
0: طيب بيوت الثقافة قبل سنوات كنا نرى مباني كذا شكلها وطابعها مختلف، لكنها كشف الستار على أنها بيوت الثقافة.
4: هذيك بيوت الشباب؟
0: لا لا لا، أتكلم عن كذا مباني كنا نعتقد أنه هذيك مئذنة أو كذا، لكن
4: مكتبة
0: طلعت لا
4: مكتبة أو مكتبة. المكتبات اللي كانت موجودة أول، لكن اليوم حسب الخبر للأمانة تحولت بيوت الثقافة في المملكة العربية السعودية إلى مراكز تجمع ما بين الثقافة والتعليم والتربية، بعدما سجلت خلال عام 2025 استقبال 711 ألف زائر ومنهم 107,000 إعارة لمصادر المعرفة، فيما استحوذ الأدب على 45% من اهتمام القراء متصدرا جميع المجالات المعرفية. كشف تقرير بيوت الثقافة لعام 2025 المملكة تضم 8 بيوت ثقافية توفر أكثر من 150 ألف مصدر معرفي بتسع لغات تقريبا، ونفذت 4437 برنامجا ونشاطا، إضافة إلى 54 فعالية كبرى حضرها أكثر من 106 ألاف شخص، وبلغت نسبة رضاء الزوار 94% فيما كرر 37% منهم زيارتهم. وسجلت بيوت الثقافة 1320 شراكة وشارك 4999 متطوعا متطوعة في تنفيذ أكثر من 147 ألف ساعة تطوعية.
0: جميل. غابات تعانق السماء، كذا حسيت أنه مدخل لفيلم وثائقي يعرفنا على عرعر عسير.
4: والله شوف، الغابات إذا رحت للمناطق المرتفعة والمناطق الجبلية تشوف هالغابات ولله الحمد في أغلب مناطق المملكة، وخاصة المناطق اللي مثل ما ذكرت يعني مناطق باردة أو مناطق فيها مرتفعات، تتصدر غابات العرعر المشهد الطبيعي في مرتفعات عسير وتمتد على قمم جبال الثروات وسفوحها لترسم بأشيارها الدائمة الخضراء اللوحة طبيعية تتناغم فيها الجبال مع السحب والضباب، ويعكس هذا المشهد ثراء البيئة الجبلية ويعزز مكانة المنطقة بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية الطبيعية في المملكة العربية السعودية.
0: جميل. ما قصة سلامة التحويلات المرورية؟
4: التحويلات المرورية وسلامتها، وهذا شيء مهم جدا، لأن دائما الواحد مفاجأة الطريق تعرفها دائما، قائد السيارة والمركبة والطريق هي وسائل سلامة، لكن حسب يعني التقرير اللي أمامي كشفت الهيئة العامة للطرق أن نسبة التحويلات المرورية المطابقة لمتطلبات السلامة على شبكة الطرق في المملكة بلغت 98% خلال عام 2025 في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الجاهزية في مواقع الأعمال والصيانة. وأوضحت الهيئة أن التحويلات المرورية تنفذ وفق اشتراطات فنية ومعايير هندسية معتمدة تهدف إلى توفير بيئة آمنة لمستخدمي الطرق أثناء تنفيذ مشروعات الصيانة والتطوير، مع المحافظة على انسيابية الحركة المرورية وتقليل التأثير الناتج عن الأعمال الميدانية. الآن أشوف حتى التشجير الرياضي، إذا جوي سكون الشجر المناطق اللي لسه ما وصلتها مياه ولا في شبكة ما شاء الله كبيرة يشتغل عليها، تلقى إحنا نسميه وايت أو شاحنة الموية، قبلها في سيارة عليها يعني علامات تدلك أن أمامك شاحنة، بحيث أنها في الليل في إنارة.
0: أيوة أيوة أيوة.
4: قبل لا تصل حتى لا سمح الله لا تصطدم، في أحد يصطدم فيها ويقول ما شفتها، لأن بعضهم وقف يعتقد أن الناس كلهم يشوفون.
0: صح، صادق. جميل جدا هذا الحرص ويعني الحفاظ على السلامة. طيب ما موضوع مكانة العطر المحلي؟
4: شوف، المملكة ولله الحمد يعني تزخر بما يتعلق بجانب العطورات، وخاصة لما تروح الطائف وتاخذ منها المنطقة الجنوبية، ولله الحمد عندنا يعني مثل ما يقولون الفل والكاج وغيرها. هنا أطلقت جمعية الفل والنباتات العطرية بمنطقة جيزان مبادرة لتسجيل وحصر مزارع الفل في المنطقة بهدف بناء قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودعم برنامج التنمية والاستدامة لاستدامة قطاع الفل والنباتات العطرية. ودعت الجمعية جميع ملاك ومزارع الفل إلى المبادرة بتسجيل مزارعهم عبر موقع أو عبر موقع الجمعية الإلكتروني، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تطوير الإنتاج والمحافظة على مكانة الفل المحلي بوصف أحد أبرز المنتجات الزراعية والعطرية بالمملكة.
0: جميل، وهذا يعني خير ختام لفقرة اليوم عن مع الفل والكادي، وخصوصا موضوعنا اليوم عن الأخوات الله يحفظهن. فشكرا لك أبو فهد على هالإطلالة والجولة الماتعة.
4: شكرا لكم، وكان والله ودي أخذنا خبرنا الأخير، لكن طالما في وقت عاد
0: يلا بكرة بكرة
4: لا ما خلاص بكرة هذه وجبة صحفية، إذا ما يعني تناولتها هذا اليوم غدا نتناول وجبة إعلامية جدا.
0: على خير بإذن الله ومشيئتي. شكرا لك،
4: في أمان الله، مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكاً معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، هذا أخونا فؤاد على الواتس يقول بيتين لأختي أسماء. اسمعي يا أسماء ماذا يقول لك يا أخوك. يا أخت العمر يا سندي بعد، يا أخت العمر يا سندي يا سندي بعد أمي، بك يطيب العيش وبك يهنى دمي. شكرا لك يا فؤاد، وهذه أكيد أنها مشاعر الكثير تجاه أخواتهن. طيب، كذلك من ضمن المشاركات التي وصلت الأخت نعمة لا تقدر بثمن، فهي سند بعد الله، رفيقة الطفولة، صاحبة الذكريات الجميلة، وجودها يضيف للحياة دفئا وطمأنينة، ابتسامتها قادرة على تخفيف أصعب الأيام. أسأل الله أن يحفظ كل أخت، اللهم أمين. شكرا لك يا فوزان الرميح من الرس.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. من ميدان خيركم، من ميدان خيركم. عبد العزيز بن محمد الفقهاء ابن العشرة أعوام، يحفظ القرآن الكريم كاملا، متفوق دراسيا ويكرم سنويا لتفوقه الدراسي ولنشاطه الإذاعي اليومي. انضم لحلقات خيركم، شارك في مسابقة الناشئة على مستوى المملكة وحصل على المركز الأول، ويحلم بأن يؤم المصلين في الحرم المكي.

0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا الكرام. طبعا ما شاء الله هذا الشبل الذي قرأ عبد العزيز، أعتقد نعم عبد العزيز الفقهاء وكذا، تلاوة بديعة وجميلة، بارك الله فيه وجزاه خيرا. وشكرا لخيركم وما تقدم لنا من نماذج عطرة وتلاوات، نماذج رائعة وتلاوات عطرة متقنة. حياكم الله يا أفاضل، بعد لحظات بحول الله عز وجل يعني نسعد بأن نستضيف ضيفا عزيزا علينا في موضوعنا الذي نتحدث عنه في هذا الصباح، عن الأخت، وقد عنونا له بقوله تعالى: وقالت لأخته قصيه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: أهلا وسهلا بكم يا كرام، وأهلا بمن ينضم إلينا الآن ضيفا عزيزا علينا، وهو الدكتور سليمان بن أحمد الشمراني المختص في الثقافة الإسلامية. دكتور سليمان، السلام عليكم ورحمة الله، وصبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي شيخ خالد، الله يسعد صباحك ويبارك فيك.
3: أهلا وسهلا بكم. كنت أقول للمستمعين في مطلع الحلقة اليوم موضوع مختلف ومليء بالجمال والرقة والعذوبة، ونحن نتحدث عن الأخوات، وعنونا لهالحلقة بأخت عظيمة في سيرة نبي من أنبياء الله الكرام وهو موسى عليه السلام للعزم من الرسل. فماذا نتعلم من قصة أخت موسى عليه السلام؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله أن يجزيكم أخي الشيخ خالد وهذه الإذاعة المباركة عنا وعلى المستمعين خير الجزاء.
3: اللهم أمين أجمعين.
5: وإذا أذنت لي يا أخي خالد، الله يحفظك، أن نستهل الحديث بوقفة قصيرة مع هذه الآية ونذكر مجمل ما قال فيها أهل التفسير لتكون مفتاح لهذا اللقاء.
3: جميل.
5: هذه الآية جاءت بعد أن أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن تلقيه في اليم في فتنة فرعون، وتم ذلك الأمر حتى أخذ وأدخل إلى بيت فرعون. المشهد كله مليء بالخوف والقلق، مليء بالحنان من الأم، إلا أنها هذه الأم العظيمة قدمت حكمة الله ومراده سبحانه على مرادها وعاطفتها، ثم لم تقف مقطوفة الأيدي بل بذلت سببا عظيما فأمرت أخت موسى عليه السلام باتباع أثره واستعلام خبره، فقالت كما قال الله: فبصرت به عن جنوب، أي عن بعد، وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها حريصة عليه. هذا باختصار عن سبب هذه الآية.
3: جميل.
5: لكن هنا ملمح ولطيفة جميلة حول موضوع اليوم، أن الله تعالى قال: وقالت لأخته قصيه، ولم يقل وقالت لابنتها. هذا فيما يظهر يلفت النظر إلى الرابطة التي أراد القرآن إبرازها، وهي رابطة الأخوة، ليبقى هذا الموقف شاهدا على ما ينبغي أن يكون بين الأخ وأخته من الشفقة والوفاء وتحمل المسؤولية.
3: جميل، جميل جدا.
5: أما حفظك الله عن السؤال، ماذا نتعلم من قصة أخت موسى عليه السلام؟ أخي خالد والمستمع الكريم، من يتأمل هذه القصة يجد أن القرآن لم يرد أن يحدثنا عن أخت موسى بذاتها، وإنما أراد أن يقدمها نموذجا لكل أخت. فمن الأمور التي نتعلمها أن الأخوة ليست مجرد رابط، نسب، بل مسؤولية ووفاء. ولذلك حين قالت الأم لأخته قصيه اتبع أثره، الموقف الآن يحتاج وفاء وصدق. هذه الأخت العظيمة
3: شجاعة كذلك.
5: نعم
3: أقول وشجاعة كذلك، شجاعة عظيمة
5: بلا شك. هذه الأخت العظيمة لم تتردد ولم تقل ما شأني، إنما بادرت وتحملت هم أخيها وسلامته، مع أن الموقف خطير فيه مغامرة بالهلاك. لكن هذه الأخت وهذا قلبها. من التعاليم المهمة كذلك ضبط العاطفة، وأنها وحدها لا تكفي في الأخوة، بل تحتاج إلى حكمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. لم يندفع بها الحب إلى تصرف يكشف أمرها، إنما كانت يفضة، كانت ذكية، فأحسن باختيار الوقت والأسلوب. لكن انظر يعني إلى الأمر، لما احتاج الموقف إلى مبادرة تقدمت بكل شجاعة وبكل ثقة، وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يعني فكانت هذه الأخت العظيمة بعد فضل الله جل وعلا سبب في أن يعود موسى إلى أمه تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى. هنا لفتة كذلك مهمة، أن أخت موسى لم تكن نبية، لم تكن صاحبة ملك، ولكن ولم يذكر اسمها، لكن الله خلد موقفها مع أخيها بما كان لها من أثر كبير عند الله سبحانه وتعالى.
3: والله.
5: وأنا أود أن أرسل رسالة سريعة إلى كل أخت تسمعني الآن، وأقول إن لك أثر كبير في صلاح أخيك، في تثبيته، في دعمه، في دعائك له، خاصة عند الشدائد. أثر الأخت والله عظيم جدا، وأكثر مما تتصوره هي، ولو لم يعلم بذلك أحد من الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولذلك من أهم وأجمل ما نتعلمه أخيرا من أخت يوسف، أخت موسى عليه السلام، أن الأخوة الصادقة هي صدق المواقف، وأن الأسرة التي يقف أفرادها مع بعضهم عند الشدائد هي الأسرة التي يباركها الله سبحانه وتعالى.
3: أي والله، هو الأسر التي ليس فيها أخت، إنما هم فقط إخوة ذكور، قد لا يعني يستوعبون ما الذي نتحدث عنه بالضبط من دور الأخت الكبير والعظيم في حياة الأسرة بشكل كامل. طيب، يعني إذا تحدثنا عن ذلك، فسؤالنا التالي حول إنه لماذا تختلف علاقة الأخوة وعلاقة الأخت مع أخيها والأخ مع أخته عن غيرها من العلاقات؟
5: نعم، سبحان الله العظيم أخي خالد، إذا كانت العلاقة من الله جل وعلا بلا شك ستختلف. وأنا أعتقد أن السر في هذا الأمر أن هذه العلاقة لم يتركها الإسلام للعادات والأعراف، إنما تولى الله سبحانه وتعالى حفظها وتنظيمها بنفسه. وبما أننا نتحدث عن هذه المرأة العظيمة الأخت، فإذا تأملنا القرآن وجدنا أنه لم يذكرها في موطن واحد، بل ذكرها في أكثر من سياق. في سورة القصص آيتنا اليوم خلد الله وفاؤها، وفي سورة النساء حفظ الله حقوقها، وكذلك في سورة التحريم وسورة الطلاق. لكن أرجع إلى سورة النساء ولنتأمل كيف قال الله قبل أحكام المواريث. قال الله: يوصيكم الله، فلم يقل يقسم بينكم، إنما سماها الله وصية ليشعر المؤمن أن هذه الأحكام وصية من الله، لا مجال فيها للأهواء ولا للعادات. ولشدة وقوة هذا الحق ختم الله الآيات بقوله: تلك حدود الله. فالمرأة عاشت بين وصية الله وحدود الله سبحانه وتعالى، وهذا والله من كرامة الإسلام وكرامة هذه المرأة. وإذا هذا أقول أن الأخت أمانة قبل أن تكون وارثة، وحقها فريضة قبل أن يكون تفضل. ومن المؤلم أن بعض الأخوات قد يمنعها حياؤها أو شرسها على بقاء المودة من أن تطالب بحقها. والشرس جميل، لكن المطالبة مطلوبة كذلك، حتى لا يبقى هذا الأمر مكتوم في صدرها، وقد لا يظهر إلا بعد سنوات. لكن الأخ العاقل، الأخ الكريم، هو الذي يسارع إلى إعطاء أخته حقها قبل أن تطلبه، لأن الذي يعطي هو في الحقيقة ينفذ حكم الله، لا يمن عليها بشيء من عنده.
3: صدقتي والله.
5: كذلك من اللطائف الإسلامية حول العلاقة الأخوية أنه حفظ، سبحان الله العظيم، حفظ لهذه الأخت حتى مشاعرها وحاسيسها، فلم يرضى أن تكون لها ضرة، أن تكون الأخت ضرة لأختها، لقول الله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. حرم الجمع بين الأختين كما قال أهل التفسير لتبقى العلاقة بينهما علاقة مودة ورحمة لا منافسة وغيرة.
3: جميل.
5: ولذلك أود كذلك أن أرسل رسالة أخرى لكل امرأة وكل أخت تسمع، أن الله أكرم المرأة أيما إكرام، فجعل الإحسان إليها طريق إلى الجنة، فما اعتزت امرأة بدينها وتمسكت بشرع ربها إلا أكرمها الله وصانها ورفع قدرها، فأنت والله عز الأسرة وركن من أركان صلاحها. تأملي ونتأمل جميعا كيف خلد القرآن موقف أخت موسى عليه السلام حين تقوت بربها وأحسنت الأخذ بالأسباب، فكان موقفها المبارك بعد فضل الله سبب في نجاة نبي من أنبياء الله موسى عليه السلام.
3: نعم حقيقة حديث بديع وجميل، وتذكير بحقوق وأمور للأخت مهمة حقيقة، ينبغي علينا أن نحرص أشد الحرص، والموضوع حقيقة كبير وواسع وله دعونا نقول مدى زمني ممتد، كيف يرى أبناؤنا تعاملنا مع أخواتنا ويبنون هذه الثقافة في التعامل والحقوق مع أخواتهم مستقبلا، وكذلك مع بنياتهم والحرص على العلاقة المستقبلية. فجميل جميل. طيب إذا تحدثنا عن ذلك فدعنا يعني نضع كذا قواعد أو نوضح أمور مهمة وأساسية، وسؤالنا كيف يجب أن تكون علاقتنا مع أخواتنا؟
5: نعم، إذا كان القرآن وما ذكرنا قد حفظ حق الأخ وذكرنا شيء من ذلك، السنة النبوية كذلك جاءت وبينت لنا هذه القواعد التي ذكرنا، ومن أبرز الأدلة على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أخته من الرضاع شيماء بنت الحارث رضي الله عنها. لما قدمت عليه صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين عرفها عليه الصلاة والسلام، ومع أنها أتت في سبي لكن أكرمها وبسط لها رداءه إجلالا لها، ثم خيرها بين أن تقيم عنده مكرمة أو أن ترجع إلى قومها، فاختارت الرجوع ومع ذلك أعطاها وأحسن إليها. ولك أن تتخيل إذا كان هذا إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أخته من الرضاع، فكيف يكون حق الأخت من النسب؟
3: عظيم.
5: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عظيما قال: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان اتق الله فيهن وأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وفي حديث آخر قال: كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ولنتأمل هذا الفضل العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قرن حق الأخت بالبنت في هذا الوعد الكريم، ليبين أن رعاية الأخت والإحسان إليها والقيام بشأنها من أسباب دخول الجنة. لذلك يعني سبحان الله العظيم، الأخت قد تنسى كثير من الهدايا، لكنها لا تنسى موقفا كريما وقف فيه أخوها معها يوم أن احتاجت إليه، ولن تنسى زيارة صادقة تفقد فيها حالها ومآلها، بل حتى لن تنسى كلمة طيبة شعرت فيها بأنه سند لها بعد الله سبحانه وتعالى. ولعل من الجميل ومن العدل أن نعدل بين الإخوة أن نقول أيضا، كما أن للأخوات مكانة عظيمة في الإسلام، فإن وجود الأخ الصالح في الأسرة نعمة من نعم الله.
3: بلا شك.
5: الأخ ليس مجرد قريب، بل هو سند وعضد وحصن بعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك حين امتن الله على موسى عليه السلام حين سأل ربه أن يؤيده، قال الله جل وعلا: سنشد عضدك بأخيه.
3: نعم. وأنت تحدث، جاء في بالي يعني ما هي الأمور التي ممكن أن الإنسان يقصر فيها بدون ما يشعر تجاه أخته؟ أنت ذكرت موضوع اتصال أو زيارة، هل الموضوع يعني مهم بشكل كبير نفسيا بالنسبة للأخت أن تنتظر اتصال من أخيها، أن تنتظر مبادرة معينة أو زيارة أو هدية أو كذا؟
5: بلا شك للأخ مكانة عظيمة عند الأخت، الزوج له مكانة والابن له مكانة، لكن مكانة الأخ لا يعدلها مكان حقيقة، فهي تنتظر منه الكلمة، تنتظر منها الزيارة، تنتظر منه السؤال، ومن أعظمها أن يسأل عنها، أن يسأل عنها بعد كل فترة، وأن يتفقد حالها ويتفقد حتى أبنائها ويسأل عن ما تحب. حتى جميل. يكون الأمر شامل اللي ما أراد.
3: نعم، وبلا شك أنه هذا ينعكس على يعني التعامل الطيب، وهذه المبادرات والزيارات والسؤال والحرص له أثر كبير. فسؤالنا، ما أثر العلاقة الطيبة بين الإخوة والأخوات؟ ما الذي سيحدث؟
5: نعم، العلاقة الطيبة من أعظم الأثار في هذه العلاقة وجمالها أنها تجعل البيوت مطمئنة، تجعل البيوت ذات سكينة حتى وإن مرت بخلافات، لأن البيوت لا تخلو من نزعات، من نزغات الشيطان، ولا تخلو من خلافات، ولا يفلم أحد من الزلل. لكن الفرق الآن هنا أن هناك بيوت تدار بالمحاسبة، وهناك بيوت تدار بالعفو. والله جل وعلا أنزل آيات عظيمة في شأن الأسرة، وهو قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآيات نزلت في موقف أسري عظيم مؤلم حقيقة، لكن حينما تصرف معه أبو بكر رضي الله عنه تصرفا جميل، حين آذاه مصبح بن أثاثة في عرضه في حادثة الإفك، فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن يمنع عنه النفقة اقتصاصا لنفسه، ومن هذا الإيذاء الذي في عرضه، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فالأمر ليس بالأمر السهل، لكن الله جل وعلا أراد أمرا آخر، فأنزل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كانت استجابة الصديق رضي الله عنه من أصدق صور تعظيم أمر الله.
3: أي والله.
5: لم يقف مع جراح نفسه، بل وقف مع وعد ربه وقفة جميلة جدا، فقال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. عفى وصفح وأعاد إليه النفقة، بل إنه قد يكون نسي ما كان في قلبه لما وجد من رضا الله سبحانه وتعالى.
3: سبحانه.
5: وهنا درس عظيم لكل أسرة، الاحتكاكات بين الأخوة لا بد منها،
3: ستكون
5: والزلات تتكرر. لذلك البيوت لا تبقى لأنها لم يحصل فيها خصام، لكنها تبقى لأن فيها من يعفو ومن يتغافل.
3: نعم.
5: ومن
3: نعم.
5: يقدم ما عند الله سبحانه وتعالى على حظ نفسه.
3: إيه والله، هذا من أعظم الجود، العفو والصفح والتجاوز. يعني إذا لم تعفو وتصفح عن أختك، أو إذا لم تعفي وتصفحي عن أخيك، فنعفو ونصفح عن من بالضبط؟ شكرا جزيلا حقيقة على هذه الكلمات العاطرة الجميلة والإشارات الأكثر من مهمة في موضوع الحلقة لهذا الصباح. دكتور سليمان، في نصف دقيقة ماذا تحب أن تقول لنختم هذا اللقاء؟
5: حفظك الله. أقول أن التقوى لا تختبر في مواطن السهولة، وإنما تظهر حين يكون الإنسان قادرا على الانتفاض من نفسه، وثم يختار العفو عند الله سبحانه وتعالى. أخيرا كذلك أقول أن المواقف هي التي تخلد الأفعال، كما خلد فعل أخت موسى عليه السلام فعلها مع أخيها.
3: جميل.
5: وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة، وأن يستعملنا في طاعته ويوفقنا لمرضاته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
3: اللهم صل وسلم على رسول الله. شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور سليمان بن أحمد الشمراني، المختص في الثقافة الإسلامية. أثريت حديثنا حول الأخت وقصة أخت موسى مع أخيها. شكرا جزيلا لكم. في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما، ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. استمعتم أيها الكرام إلى هذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ عز الدين العومي، جزاه الله خيرا، ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. نتحدث في هذه الحلقة عن الأخت، وقد عنونا بقوله تعالى وقالت لأخته قصيه. المزيد من مشاركاتكم بحول الله بعد هذه التغطية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
1: في هذه التغطية نتوقف اليوم أيها الكرام عند شرف عظيم خص الله به بلادنا، وهو خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى بيته الكريم من مختلف أنحاء العالم، إلى بيته العظيم من مختلف أنحاء العالم، راجين أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة. في هذا الجانب المبارك تؤدي جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن دورا مميزا من خلال مبادراتها وبرامجها التي تعنى بخدمة الزوار والمعتمرين. نسعد بأن يكون معنا في هذه اللحظات الأستاذ وائل بن منصور الشريف، المستشار بجمعية مواسم. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ وائل، صبحك الله بالخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالنور والسرور أستاذ خالد.
1: حياكم الله. جمعية مواسم ما شاء الله تبارك الله دور عظيم وعمل دؤوب، لكن دعنا نسألك عن الرؤية التي تسعى الجمعية لتحقيقها في خدمة ضيوف الرحمن.
2: الله يحييك أستاذ خالد، وأسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام.
1: صباحك.
2: خدمة ضيوف الرحمن بلا شك أنها شرف عظيم خص الله بهذه البلاد المباركة، وهي من أجل الأعمال لأنها تجمع بين تعظيم شعائر الله والإحسان إلى عباده. من هذا المنطلق تسعى جمعية مواسم إلى أن تكون نموذجا رائدا في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال مبادرات نوعية ومستدامة تلبي احتياجاتهم وتخفف عنهم مشقة السفر والعبادة وتسهم في أن يؤدوا مناسكهم براحة وطمأنينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر. ويعظم معنى هذا النفع عندما يكون موجها إلى ضيوف بيت الله الحرام الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم يرجون رحمة الله ومغفرته. فقارورة ماء تروي ظمأ معتمر أو وجبة تسد جوع صائم أو مساعدة تقدم لكبير سن، قد تبدو هذه الأعمال يسيرة لكنها تعمل أثرا عظيما في نفس من قدمت له، وأجرها عند الله بلا شك أنها عظيم وجزيل.
1: نعم، الله يبارك، ما شاء الله تبارك الله. طيب نحن في بك أصبحنا نسمع في فواصلها يومي الاثنين والخميس وعملكم ما شاء الله فيها، ونحن اليوم الاثنين لو تحدثتم عن مشروع تفطير الصائمين خلال هذين اليومين المباركين.
2: نعم خالد، مشروع تفطير الصائمين يوم الاثنين والخميس من المشروعات المباركة التي تعتني بها الجمعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، ويزداد هذا الفضل حين يكون الإفطار مقدما لزوار بيت الله الحرام والمعتمرين، فقد اجتمع لهم شرف الصيام وشرف قصد المسجد الحرام. كما أن يوم الاثنين والخميس كما لا يخفى المستمعين الكرام أنه من الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها، وقد قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا المشروع يجمع بين فضل تفطير الصائم وإحياء سنة نبوية وشرف خدمة ضيوف الرحمن، وقد تكون وجبة إفطار أو تمرات وماء سببا في إدخال السرور على قلب معتمر وإعانته على مواصلة عبادته براحة وسكينة. والجمال في هذا المشروع أن أثره يصل إلى الصائم في لحظة حاجته فيفطر على ما قدم له، وتبقى للمحسن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء.
1: نعم. طيب هذا بالنسبة لمشروع تفطير الصائمين خلال يومي الاثنين والخميس، ماذا عن مشروع سقي الماء خصوصا في حرارة الأجواء في هذه الأيام؟
2: صحيح، لا شك أن الحاجة إلى الماء يعني تزداد في مثل هذه الأيام الحارة وشديدة الحرارة، خاصة لضيوف الرحمن. يعني يجتمع عندهم مشقة السفر وحرارة الجو وكثرة المشي وأداء العبادة، ولهذا يعد مشروع عندنا يعني مشروع سقي الماء من المشروعات المهمة التي تقدمها الجمعية. فقارورة ماء باردة قد تخفف عن معتمر شدة الحر والعطش وتعينه على مواصلة عبادته براحة وطمأنينة. وسقي الماء بلا شك أنه من أجل الصدقات وأعظم أبواب الإحسان، وحين يقدم الماء لزائر أنهكه الحر بلا شك أنه يعني لا يقدم له ماء فحسب، وإنما يقدم له عونا ورحمة، ويجسد معنى الأخوة الإسلامية في أجمل صورها. وقد تصل قارورة الماء إلى معتمر لا يعرف من قدمها ولا يعرف المحسن من شربها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم العطاء ويعلم أثره ولا يضيع أجر محسنين. وهذا من جمال هذه المشروعات، إنها عمل يسير في صورته، عظيم في أثره، وقد يكون سببا في دعوة صادقة تخرج من قلب ممتن.
1: الله يكتب الأجر، الله يكتب الأجر، ما شاء الله تبارك الله، وما أجمل الماء البارد على الظمأ. طيب، من أحب أن يساهم في مثل هالمشاريع، تفطير الصائمين أو سقي الماء وغيرها من مشاريعكم، كيف له أن يصل لكم؟
2: نسعد بذلك سيد خالد، وكل من يساهم معنا هو شريك في خدمة ضيوف الرحمن، وله بإذن الله نصيب من الأجر، يعني ما يقدم لهم من سقيا وإطعام ورعاية. يمكن التبرع بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو المتجر الإلكتروني، أو بالتواصل عبر الهاتف الواتساب. ومن التيسير أن الرقم يسير جدا حتى لحفظه، يعني هو 05-31-31-14-14
1: سهل. أيوة.
2: أيضا يمكن التبرع من خلال تطبيق مصرف الراجحي بالدخول إلى تحويل، ثم في الشاشة عن طريق الجوال في أسفل في مباشر الراجحي تأتي خانة خدمات، يضغط على خدمات ثم جمعية خيرية، ثم يبحث عن جمعية مواسم، إما أن يكتب جمعية مواسم في البحث أو يبحث عنها.
1: نعم.
2: ثم يختار مبلغ التبرع. وإن أذنت لي أستاذ خالد، أختم برسالة للمستمعين الكرام.
1: تفضل.
2: قد لا يتيسر لكل إنسان أن يكون في ساحات الحرم يخدم ضيوف الرحمن بنفسه، لكن مساهمته قد تصل إليهم، فتسقي معتمرا أو تفطر صائم أو تعين كبير سن أو تدخل السرور على قلب زائر، وكل ذلك بإذن الله في ميزان حسناته. نسأل الله أن يبارك في كل من يساهم في سقيا ضيف الرحمن وإطعامهم وخدمتهم،
1: اللهم،
2: وأن يعظم لهم الأجر ويخلف عليهم خيرا ويجعل ما قدموه ذخرا لآخرتهم.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على تيسير وتذليل هذه المشاريع الطيبة وإيصالها وتقريبها لمحبي الخير وصدقات. الأستاذ وائل بن منصور الشريف، المستشار بجمعية مواسم لخدمة ضيف الرحمن، شكرا جزيلا لكم.
2: يعطيك العافية، جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم.
1: وفيكم بارك، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: اللهم
0: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. 8:00 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران، بحث خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. الرئيس الأمريكي يعلن انطلاق محادثات جديدة مع إيران اليوم بعد العدول عن قرار الضربات. انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز دون وقوع إصابات. وزير الخارجية الإيراني يعلن اكتمال المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن فتح مضيق هرمز. وفي أخبارنا المحلية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل أكثر من 154 ألف زائر من 18 دولة خلال يوليو. الشؤون الإسلامية بنجران تنفذ أكثر من 50,000 منشط دعوي خلال النصف الأول من عام 2026. انطلاق أعمال النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بجدة. بدء فعاليات جولة الامتياز التجاري بالباحة اليوم. إنجاز في 5 مشاريع لتطوير قطاع البن بجازان وعسير والباحة. جامعة الأمير مقرن تفتح القبول في الدفعة العاشرة من دبلوماتها المهنية عن بعد. جامعة الملك خالد تطلق المرحلة الثانية من مبادرون 7 بأكثر من 100 مبادرة مجتمعية. إطلاق معسكر الذكاء الاصطناعي للحرفيين في الطائف. في الأخبار العربية والدولية، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا في غزة. تنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في عدن. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة ترمسعية والمستوطنون يقتحمون أطراف حي الطيرة برام الله. الداخلية المغربية تؤكد أن المعلومات المضللة وشبكات الاتجار بالبشر وراء أحداث عبور سبتة. مصر تسجل زلزالا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر. حرائق غابات شرق واشنطن تدمر 600 مبنى وتجبر آلاف السكان على الإخلاء. مقتل 15 شخصا وإصابة 22 آخرين في هجوم انتحاري شمال باكستان. وفي الخبر الأخير، تراجع أسعار النفط بأكثر من 5%. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: كما أنزل.
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للعالمين، وأمر بتلاوته على وجهها الصحيح كما أنزل على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، خطأ دقيق في الأداء الصوتي يقع فيه البعض ويسمى عند أهل الأداء التوليد. فما المقصود بالتوليد؟ التوليد هو خروج صوت زائد بين الحروف، ليس من أصل الكلمة ولا من مخرجها، ينشأ من التكلف في النطق أو من المبالغة في صفات الحروف. فالقارئ حين يضغط على المخرج أو يطيل الصوت أكثر من اللازم، يتولد صوت جديد دخيل لم يسمع من العرب ولم ينطق في لسان الوحي. ومن أمثلة ذلك كأن يقول القارئ: إن الذين قالوا، يخطئ البعض فيها فيخرج بين الهمزة أو فيخرج بين الهمزة والنون المشددة صوتا خفيفا كالياء، إن الذين قالوا، وكأنهم أضافوا حرفا جديدا بين الهمزة والنون. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فيقول القارئ: الحمد لله رب العالمين، بحيث يمد بعضهم الحاء مدا مفرطا فينطقها الحامد، الحامد لله، وكأنه أضاف ألفا بعد الحاء فيقول الحمد لله رب العالمين على سبيل المثال. ومثلها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فتجد البعض يقول وإياك نستعين نستعين، فيدخل ألفا بين النون والسين نستعين، والصحيح أن يقول نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. كل ذلك من الأداء المتكلف الذي يغير صورة الكلمة ويشوه صفاء التلاوة. وقد نبه العلماء على هذا الخطأ، فقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ليس بين الحروف صوت ثالث، فمن أوجد بينهما صوتا فقد تكلف وتولد منهما لا أصل له. فالأداء الصحيح هو ما كان سليما من الأصوات المولدة، خاليا من التكلف، نابعا من الفطرة والسليقة، كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الجمال في التلاوة بطول الصوت ولا المبالغة في الترجيع، إنما في إتقان المخارج وإعطاء الحروف حقها ومستحقها، كما قال أهل الأداء فالحروف أمانة، ومن أخل بها فقد حرف المعنى دون أن يشعر. أيها القارئ الكريم لكتاب الله تعالى، احرص أن تكون تلاوتك نقية صافية بعيدة عن الأصوات الزائدة والتكلف في الأداء، فكل حرف من القرآن له قدره ومكانه. واقرأ القرآن كما أنزل، كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم، لنكون من الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
6: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
7: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: حياكم الله متابعينا ومستمعين الكرام من جديد في حلقة جميلة، كيف لا، وحديثنا عن الأخوات، عن أختي. ماذا تقول لأختك وماذا تقولين لأختك؟ ما هي أبرز المواقف، موقف لا تنساه من أختك أو حصل بينك وبين أختك؟ حدثونا يا كرام وأعطونا سر إنجاح وجمال العلاقة بين الإخوة وتجاه أخواتهم أو الأخوات تجاه أخواتهن. طيب، نقرأ من بعض المشاركات قبيل تغطيتنا التالية هنا على الواتساب. طيب، نختار رسالة جديدة. أختي رفيقة دربي وموطن مهجتي، وبقربها يحلو الزمان ويزدهر. شكرا لك يا حمود اليماني من الدمام. وحاول كذلك أن أقرأ من منصة إكس، لكن إلى أن أصل ودي أشارك بس ما تقرأون. لا نقرأ، ليش ما نقرأ؟ بس لو أنك مرسل كان قرأناها في هذه اللحظات، ولا زلت يعني إن شاء الله أطلع على ما ترسل له. همسة تقول الأخت نعمة عظيمة وسند في الشدائد ورفيقة العمر، فاحفظوا مودتها وأحسنوا إليها وأكرموها بالكلمة الطيبة والاهتمام، فإن صلة الأخت من أجمل صور صلة الرحم، وبها تدوم المحبة وتكثر البركة. بل هذه رسالة من نايف الحاذق

0: والتخطيط لها، لكن الأخوات والنساء بشكل عام أكثر ملاحظة ودقة في هذا. طيب، من معنا؟ أبو مصعب من المدينة، السلام عليكم.
1: عليكم السلام. أول شيء في مشاركتي اللي فاتت اللي قبلها نسيت أشكركم. أنا لي أكثر من 12 سنة أحاول وأحاول وأحاول.
0: يا حبيبي يا مصعب، أهلا وسهلا فيك.
1: الحمد لله السنة الهجرية دي فعلها حسن علي.
0: يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. وإحنا والله نسعد باتصالك دائما.
1: الله يبعدك، الله يوفقك. والحلقة اللي طافت كنت بتقول لي القراصة والكسرة والبيكة، فيا ريت يا ريت الكنترول يعطوك رغم وتجي والله أعمل لك شوال قراصة.
0: الله يكرمك يا حبيبي. ما أدري والله، يمكن ما حد مع أحد زملاء، لكن نتشرف فيك يا مصعب. طب حلقة اليوم ماذا تقول فيها عن الأخت؟
1: طيب بالنسبة للأخت، الأخت مكانها معروف، والأخوان والشخص المختص اللي استضفته وضح كل شيء، لكن أنا أقدر أقول إنه الأخت سند، الأخت خير معين بعد الله سبحانه وتعالى. الأخت هي اللي تحل محل أمها إذا لا قدر الله يعني احتاجت لها، أو الله سبحانه وتعالى يعني أخذها، فبتكون الأم. وفعلا في أخت قالت أختها بمناء، هي قالت أشكرك لوجودي في حياتي، الله يحفظها لها، وقالت هي أمي الثانية. نحن في السودان بالذات الأخت عندها مكانة خاصة، وهي حتى نفسها
0: الأخت.
1: أيوة، لا حتى كلكم، بس أنا أخص نفسي بعيد عني من غريش.
0: طيب
1: السودان، السودانية بتشوف إنه أخوها الكبير ده بمكانة أبوها.
0: نعم.
1: وأقول لك شيء، هو يمكن من الشرع ما صحيح، لكن بتحطه في مكان يمكن أعلى من زوجها. إلى المحبة من شرعية ما يجوز طبعا، لا زوجها هي أولى.
0: نعم.
1: فسبحان الله الأخت يعني تبغى معاملة خاصة، تبغى رعاية، تبغى عناية. أنت زي ما هي حطاك مكان أبوها، أنت حطها مكان بنتك الصغيرة،
0: وتستاهل كل محبة وخير وتواصل. صدقت يا مصعب، الله يحفظك ويحفظ أخواتك ويحفظ أخواتنا جميعا. شكرا لأخينا مصعب من المدينة. نروح لمكة المكرمة مع أم خالد. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
2: أسعد الله صباحكم. مشاركتي بس أنه عن الأخت، يعني نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أنا عندي ما شاء الله تبارك الله 7 أخوات
0: ما شاء الله تبارك.
2: متزوجين كل واحدة في منطقة، فإحنا عشان التواصل يكون يعني دائم بيننا، نكلم يومي، مو يوميا يعني
0: شبه
2: يومي. لا لا والله مو شبه يومي، يعني يوم الجمعة
0: حلو.
2: والسبت أيوة في الصباح، يعني تقريبا 2 ساعة على السناب شات، يعني
0: تواصل مباشر. أي مباشر
2: أيوة مع الوالدة، يعني حدود 2 ساعة، يعني هذه يعني قانون خلاص أسبوعيا.
0: أحلى شيء والله.
2: أيوة نسولف مع بعض ونسمع أخبار بعض، إيش اللي صار ما صار، يعني غير المكالمات الثانية اللي طوال الأسبوع.
0: نعم.
2: فهذا تواصل، ونكون حريصين إن نتقابل يعني في بيت الوالد الله يحفظها، يعني كل 2 3 زي كذا.
0: نعم نعم، الله يكتب أجركم ويديم عليكم المحبة والألفة والاجتماع. ومثل ما تفضلتي سبحان الله، الأخوات يتزوجن والإخوة كذلك، وقد يكون هناك يعني تبعثر، دعونا نقول كل واحدة في مدينة، ويعني يقع عاتق على عاتق ممكن الأخت الكبرى، وحتى والله أحيانا ليس الكبرى، لكن عموما على إحدى الأخوات أن تجمع الشمل، ويكون في موعد محدد وثابت، ويعني قد يخضع لبعض الظروف والتغيرات، لكن لابد من التواصل، لابد منه. شكرا لك يا أم خالد على أن نورتينا وعطيتينا إن شاء الله قانون يكون عند الجميع، ونظام أن التواصل الأسبوعي على الأقل لابد أن يكون بشكل يعني لا أحد يتهاون فيه. طيب نروح للتغطية، يلا بسم الله.
3: الله اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
4: تغطية،
3: تغطية.
0: أيها الأحبة، اختتمت غرفة بيشة التجارية منتدى الاستثمار في بيشة 2026 بمشاركة مستثمرين ورواد أعمال وجهات حكومية لاستعراض الفرص الاستثمارية في المحافظة ومناقشة سبل تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية. نتعرف أكثر على هالمنتدى مع الأستاذ فايز بن عبدالله اليتيم، الأمين العام للغرفة التجارية ببيشة. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ فايز، وصبحك الله بالخير.
6: السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحك بالخير وطول عمرك. كيف حالك أخي العزيز؟
0: حياك الله، أهلا وسهلا فيك. أنتم ما شاء الله اختتمتم هالمنتدى، لو تعطينا الأهداف التي أقمتم هذا المنتدى من أجله.
6: الله الله يسعد صباحكم جميعا وسعداء بالانضمام.

0: الإذاعة الكريمة. وحقيقة احنا هدفنا في هذا المنتدى إلى تجميع المستثمرين على مستوى المملكة وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية الموجودة في بيشة. بيشة بيئة واعدة بالاستثمار، بيشة التمر، بيشة الصفري.
1: يا سلام.
0: فيها يعني مجال خصب جدا للاستثمار ولجذب المستثمرين، إن شاء الله يكون لهم يعني يد السبق في دفع الاستثمار في بيشة
1: بإذن الله. أنا زرته وجميلة حقيقة، والصفر الذي ذكرت لذيذ ما شاء الله. طيب أبرز الفرص الاستثمارية التي استعرضها المنتدى؟
0: حقيقة المنتدى تطرق لعدد كثير من الفرص الاستثمارية. أولا بيشة منطقة لوجستية ممتازة جدا لموقعها اللي يميزها في الربط بين عدة من المناطق والمحافظات. أيضا سهولة الوصول إلى بيشة، هذا دافع كبير جدا إلى كونها بيئة استثمارية ممتازة. بيشة التمر في يعني من أفضل الفرص الموجودة في بيشة هي صناعة تحويل التمور. عندك الأسواق، المولات، عندك القطاع اللوجستي في النقل وما النقل، كل الاتجاهات والقطاعات حاولنا مناقشتها وطرحها على طاولة النقاش، وكان فيه حقيقة حراك جيد في دفع عجلة الاستثمار في بيشة.
1: جميل جدا. هذا المنتدى الذي يعني أقامتموه وتم تمت مداولة الكثير من المواضيع والفرص، كيف يسهم في تعزيز الشراكات وتمكين المستثمرين؟
0: حقيقة الخبرات اللي وصلت إلى بيشة في هذا المنتدى وما طرحوها على طاولة النقاش كان حقيقة يعني ثراء كبير جدا لتوجيه رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة للطريق الصحيح، وأيضا لدفع عجلة الاستثمار. هذا المنتدى كان فرصة للالتقاء بين المستثمرين وبين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والاستفادة من خبراتهم السابقة في عملية الاستثمار وفي تطوير المنتجات وتطوير البراندات الخاصة فيهم.
1: جميل. المخرجات التي خرجتم بها في هذا المنتدى لو تحدثنا عن أبرزها.
0: الحمد لله خرجنا بعدد من التعاقدات، عدد من البراندات اللي دخلت بيشة، أيضا عدد من توقيع عقود الشراكات الممتازة اللي تدفع وتعين وتساهم في دفع عجلة الاستثمار في بيشة.
1: جميل جدا. من يستمع لنا الآن من المستثمرين أو رجالات الأعمال، إذا أرادوا التواصل معكم، بحث الفرص أو الاطلاع على المخرجات أو الفرص المتاحة، كيف لهم ذلك؟
0: غرفة بيشة تجارية مستعدة للمساهمة والوقوف مع أي مستثمر يرغب في الدخول في سوق الاستثمار في بيشة. إحنا على استعداد تام لتقديم جميع الخدمات اللي يحتاجها، الدعم اللوجستي بإذن الله تعالى، أيضا تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. بإمكانه يتواصل معي شخصيا أو مع أي حد من الموجودين. بإذن الله كلنا يد واحدة لدفع عجلة الاستثمار وتذليل أي عقبات تواجه المستثمر في سوق الاستثمار في بيشة
1: بإذنه عز وجل. شكرا جزيلا لكم الأستاذ فايز بن عبد الله اليتيم، الأمين العام للغرفة التجارية ببيشة. شكرا جزيلا لكم.
0: حياك الله. أشكر لكم.
1: في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى تلاوة بصوت القارئ أنس الجهني، جزاه الله خيرا. أهلا بكم أيها الكرام في الدقائق الأخيرة من صباحنا البديع الذي نتحدث فيه برفقتكم عن الأخت وقالت لأخته قصيه، عن العلاقة مع الأخوات، عن مكانة الأخوات في حياتنا، عن المواقف والذكريات والجمال الذي يغمرننا به في عائلاتنا. من المشاركات التي وصلت وأقرأ هنا من منصة إكس، جوري تقول: علاقتي بأخواتي من أجل النعم في حياتي، أجدهن معي في الفرح والحزن، في كل موقف نحتاج فيه للسند، وأسعد كثيرا عندما أستطيع خدمتهن أو تلبية طلب لهن. لو أخبركم كم أحب أخواتي فلن تكفي الكلمات لوصف ذلك، يكفيني أن أراهن مجتمعات فأشعر أن الدنيا بخير وأن في قلبي من فرح ما لا تصنعه كل متع الدنيا. اللهم احفظهن لي ولا تفرق بيننا، اللهم أمين. شكرا لك يا جوري. أما محبة كتاب الله فتقول: الله، ما أجمل كلمة أخي أو أختي، هم الحب، هم الأمان، هم الرحمة، هم قرة العين، هم أجمل الأصدقاء، هم العز وتاج الرأس. الله محفظ إخواتي وإخواني وأخواتي أينما حلت خطاهم، اللهم أمين. أم غادة الأخت نبض القلب، وهي السند في الشدة، و هي أظهر أبيات: تبقى رفيقة العمر مهما باعدت أيامنا، فودادها في القلب لا ينفد. شكرا لك يا أم غادة. أما سمية جيم تقول: الأخت هدية من الرحمن، تحمل في قلبها الكبير الحب والحنان، غيمة عطاء لا مثيل لها إلا قلب الأم، وهي فرحة البيت، تبذل كل ما تستطيع لتخفف عن الجميع وتساعدهن، وتساعد بدون مقابل، وتحمل همك معك وتقاسمك فرحتك معك والبسمة والسعادة. يا سلام، سيل من الكلمات الجميلة والثناء على الأخت من أخواتهن ومن إخوانهن. حتى أبو إبراهيم يقول: موضوع غني بفيتامين الروح. الله أكبر، الأخت لا تعوض، الأخت شيء مختلف، تشعر وكأن الله أعطاك روحا أخرى في الدنيا، لا شيء يشبه أن تكون لك أخت، لا شيء أبدا. كذلك يكرر ويقول: اللهم احفظ أخواتنا وإخواننا، اللهم آمين. أما عهود فتقول: إلى من تشاركني الدم والاسم والذكريات، أنت نصفي الذي لا يميل، ويدي التي لا تكل، وضحكة التي لا تذبل، والمأوى الذي أركض إليه إذا ضاق بي العالم، أفخر بك أمامه بعقلك، بطيبتك، بقوتك، بصبرك، وجودك في حياتي دليل على أن الله يحبني. شكرا لعهود من القوعية، وإن شاء الله أختك تستمع إلى هذا الكلام العذب والجميل. ما أدري إن كان تبقى وقت لكي نرى ردة الفعل من الإخوة والأخوات. أنا أقول أرسلوا الآن إلى أخواتكن أو إلى أختك أو إلى أختك رسالة رقيقة جميلة فيها محبة ودعاء، لنرى كيف هي ردة الفعل وما هي الكلمات التي سترد بها أختك، لنجعل حقيقة أساساً. يعني يمكن لو خرجنا من هذه الحلقة أن نبدأ صفحة جديدة في الإحسان والجمال والبذل في علاقتنا بأخواتنا، بالقرب منهن، بالسؤال عنهن، بالسعي ومحاولة إدخال السرور إلى قلوبهن بضحكة، بفرحة، بوجبة، بلطافة، بكلمات جميلة، بالتعبير عن المشاعر لهن. يمكن بعض البيوت لم يتعودوا فيها على أن يصرح الإنسان أو يعبر عن مشاعر الحب تجاه أخته فليش لا؟ ما الذي يمنع أن تغدق على أختك؟ تغدق وتغدقين، نتكلم عن الأخ والأخت، على الأخت كلمة المحبة وتعبير المحبة والتقدير والثناء. فأي والله هذا الذي يعني دعونا نقول ينمي ويزهر هذه العلاقة العظيمة أكثر وأكثر. وكما ذكر ضيفنا الكريم، الأفعال، المواقف هي بلا شك أكثر دليل صادق على عمق المحبة وجمال الأخوة التي تكون بين الأخ وأخته. لا ننسى طبعا المكاوية رقية من هذه الحلقة التي تقول: أختي حبيبتي هي أمي وصديقتي، رعتني ربتني بعد فقدي لأمي، لم تتركني أشعر بفقدان أمي حتى كبرت، علمتني الحياة، حرصت على إصلاحي بعد الله دينا ودنيا، علمتني حتى أصبحت معلمة لغيري، نصحتني. تقول أهدي لها هذه الأنشودة: أختي الكبيرة أحبها، لما تغيب أشتاق لها حب وحنان بقربها، زي ماما بعطفها. يا سلام يا سلام، شكرا لك رقية من مكة المكرمة. دعوني أتحول هناك على الواتساب، نشوف جاتنا رسائل وردود أفعال، يعني من رسائل أرسلت للأخوات، يبدو أنه يعني لما يتسع الوقت لذلك. عموما دعونا أيها الكرام نختم حلقتنا هذه بأن نجدد الصلة والعهد بأخواتنا، أن نخطو خطوة تجاه تحسين العلاقة إن كانت يشوبها بعض المشاكل. هذه الدنيا حقيقة سريعة تمضي بسرعة، لا تبقى في حياتنا إلا الذكريات الجميلة، لماذا لا نصنعها اليوم؟ نبدأ بصناعة ذكريات جميلة مع أخواتنا. متى آخر مرة عزمتها على مطعم؟ متى آخر مرة نصحتها في الله ولله؟ متى آخر مرة أهديتها؟ هكذا هي الحياة، أحيانا لا ننتبه وما نصحى على قولتهم على نفسنا إلا بعد أن يبتعد الأحباب ونفقدهم. فالله الله بأنفسنا وبأحبابنا بأخواتنا بإخواننا وبجميع أحبابنا. يا كرام، وصلنا لختام هذه الحلقة، كل الشكر والتقدير لكم على متابعتكم، على رسائلكم الجميلة والبديعة. ولأختايا أفنان وليان أقول: يا حبا نورا وجمالا، يا حبا نورا وجمالا، يا بهجة روح تتوالى، أختي أختي وأصوغ بكلماتي عقدا بحروفك يتلالى. حفظ الله أخواتنا وجمعنا دائما وإياهن على خير ونور وهدى وسرور. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
3: احترام الكبير وصاحب الفضل. لقد جاء هدي الإسلام يحض المسلمين على احترام الناس لا على احتقارهم وازدرائهم، وبخاصة إذا كانوا جديرين بالتقدير والاحترام، بل إنه يعد احترام الكبير والعالم وصاحب الفضل من الأصول الأخلاقية الكبرى التي تعطي للمسلم هويته في المجتمع الإسلامي، ومن فقدها فقد انخلع من عضوية هذا المجتمع وجرد من شرف الانتساب لأمة الإسلام.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف رجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان، ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا. في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: إذا مسح المتيمم وجهه ثم لم يجد أثرا للتراب في يده، فهل يضرب الأرض ضربة ثانية ليمسح يديه؟ وهل يخل ذلك بصحة التيمم؟ وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في صفة التيمم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة التيمم في هذا الحديث، فجاء في إحدى الروايات قول: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه، وجاء في رواية: فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه بيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. وعلى هذا تكون صفة التيمم كما جاء في هذا الحديث أن يقول بسم الله ناويا التيمم، ثم يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن براحة يده اليسرى وظاهر كفه الأيسر براحة يده اليمنى، ثم يمسح وجهه بيديه. وأيضا يقول بعد التيمم ما يقال بعد الوضوء من الأذكار. أما ما ذكر السائل أنه ضرب الأرض ولم يجد أثرا للتراب، فلا يلزمه أن يضرب الأرض ضربة ثانية لمسح يديه، ولا يخل ذلك بصحة التيمم. فلو فصلنا في هذه المسألة نقول: لو أنه ضرب بكفيه ضربة واحدة فهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء بأن يضرب بكفيه التراب ضربة واحدة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء كالشافعية والحنابلة إلى أن التيمم يجزئ بضربة واحدة لليدين وللوجه. فالعبرة عندهم بإيصال أثر التراب أو مسمى الغبار أو وضع اليدين على الصعيد الطاهر. أما الضربة الثانية فذهب بعض العلماء كالحنفية والمالكية أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين. فإذا كان المتيمم يأخذ بمذهبهم أو احتاط ليتيمم بضربتين فمسح وجهه بالضربة الأولى ولم يعلق بيديه غبار لليدين، فإنه يضرب الأرض لليدين. فنقول أنه لا يشترط لصحة التيمم وجود أثر مرئي للتراب، هذا أمر مهم، أو أن يتغير لون اليدين، بل يكفي مجرد مسح الوجه والكفين بالصعيد سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا بنية الطهارة، وهذا ما قرره أهل العلم في هذه المسألة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة بعثت بسؤالها تقول: ما حكم من أتاها الحيض أثناء صيام القضاء؟ هل تقضي اليوم يومين أم يوما واحدا وجزاكم الله خيرا؟
2: لا يلزمها إلا قضاء ما عليها من رمضان، لا يلزمها إلا قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، فإن هذا القضاء الذي جاءها الحيض فيه إنما هو بدل عما أفطرته في رمضان وليس صياما واجبا متجددا. وعلى ذلك من أفطر في رمضان لعذر فإنه يقضي في أي يوم، فلو حصل له في يوم القضاء عذر شرعي مثل ما سألت عنه السائلة بأن أتاها الحيض فإنها تفطر وعليها أن تقضي اليوم الذي أفطرته من رمضان ولا تقضي هذا اليوم، يعني لا يحسب عليها يومين. ومن أفطر أيضا عامدا في قضاء رمضان، يعني عليه قضاء ولكنه أفطر وتعمد ولم يكن له عذر، أيضا نقول أن ليس عليه إلا قضاء يوم واحد، لكنه يأثم على أنه أفطر في يوم القضاء الواجب. وهذه من المسائل المهمة التي تشكل على كثير من الناس ممن عليه قضاء، فإنه أحيانا بعضهم يتساهل إذا كان عليه قضاء أو

0: كان يريد قضاءه، فالصحيح أنه ليس عليه إلا يوم واحد وهو قد أفطر لعذر، فنقول في هذه الحالة أنه لا يلزمه إلا صيام ما عليه من قضاء فقط. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: نسكن في جنوب المملكة وجمع الإمام بنا العشاء مع المغرب بسبب سحابة مطر عابرة انتهت خلال 10 دقائق فقط، فهل هذا الجمع صحيح وماذا علينا الآن وجزاكم الله خيرا؟
0: أولا أنه يشرع الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء عند جماهير أهل العلم، وبين الظهر والعصر عند الشافعية فقط، واختاره أيضا جمع من المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك أهل العلم يقولون بأن الجمع بين المغرب والعشاء جائز بسبب المطر، وقالوا المطر الذي يبلل الثياب، وأضافوا كذلك الثلج والبرد، واستشهدوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء، جاء في رواية من غير خوف ولا سفر، وجاء في رواية من غير خوف ولا مطر. فالمقصود أن الجمع بين الصلاتين لا حرج فيه، وجمهور العلماء اشترطوا لجواز الجمع لأجل المطر أن يكون المطر نازلا حقيقة، وفي سؤال السائل أن هناك مطر في وقتها عندما قرر الإمام أن يجمع ما بين المغرب والعشاء، وقالوا بأن يكون المطر يبلل الثياب، وبينوا أنه لا يشرع في حال توقفه، إذا توقف المطر أنه لا يشرع. وأما ما يسمى بالطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يباح عندهم، وقالوا بأن الثلج كالمطر في ذلك لأنه في معنى، فإذا كان هناك مطر وقت الجمع يبل الثياب إما لكثرته أو لغزارته، فإن ما فعله الإمام صحيح، فإنه يجوز الجمع بين العشاءين. أما إن كان مطرا خفيفا لا يبل الثياب فإنه لا يجوز الجمع، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق بالمسلم المشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل، وكذلك في المناطق الباردة في الجبال، وكما سأل السائل أنه في بعض المناطق الجبلية، وربما يكون أيضا في المساء اشتد عليهم البرد، فيكون أيضا نزول المطر وتبلل الثياب أيضا يكون في مشقة على المصلين. فالمقصود أن لو كان المطر لم يستمر إلا دقائق لكنه يعني في وقت الجمع جمع والمطر، فإن الإمام يجمع على حسب الحال، وهو لا يعلم ولا يعرف هل المطر سيستمر أم لا، لكنه رأى أن المطر يبلل الثياب وفيه مشقة على المصلين فالجمع صحيح ولا يلزمه في هذه الحالة إعادة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: أخرجت زكاة الفطر عبر رابط في الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ظننته يعود لمنصة إحسان، وتبين لي بعد مضي أشهر أثناء حديثي مع أحد الأصدقاء عن الموقع فتبين أنه رابط وهمي، فماذا يلزمني الآن وجزاكم الله خيرا؟
0: نقول يلزمك إخراج زكاة الفطر مجددا

0: لدفع إلى مستحقيها، لأن دفعها للموقع الوهمي يعني عدم وصول هذه الزكاة للفقراء ولو مضى أشهر، والزكاة لا تبرأ بها الذمة إلا بإيصالها لمستحقيها. فعليك أن تبادر الآن بإخراج زكاة الفطر، أن تشتري الزكاة وتقوم أنت بإيصالها للفقراء للفقير مباشرة، أو أنك تعلم أن هناك منصة تقوم بإيصال الزكاة للفقراء، فإنك تخرج هذه الزكاة عبر هذه المنصات بعد أن تتحقق من صحة هذه المواقع قبل أن تدفع المال. ولكن نقول أن الأفضل عليك أن تخرج هذه الزكاة وهي زكاة الفطر ولو مضى على ذلك أشهر بنفسك أفضل، حتى تتأكد من إيصال هذه الزكاة لمستحقيها. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: وكلني شخص بتوزيع زكاة ماله وطلب مني استيفاء الديون التي لي على المحتاجين من هذا المال بعد استئذانهم، فهل يجوز هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
0: إذا هذا الشخص أعطاك المال وهو يعلم أن عليك دين، وذكر لك عندما أعطاك هذا المال أن تسدد ما عليك من ديون وأنت لا تستطيع أن تسدد ما عليك من دين، إما لفقرك أو عدم استطاعتك لسداد هذه الديون وهي لازمة وحالة، فعليك أولا أن تبين لهذا الشخص الذي أعطاك هذا المال من زكاته مقدار المبلغ الذي عليك، فتأخذ على قدر حاجتك، ومعنى ذلك أنه أعطاك هذا المال ونجد أنه أيضا اشترط عليك أن تسدد ما عليك من ديون، وهذا أمر مهم جدا في هذه المسألة. فهل يلزمك في هذه الحالة وقد حصلت على هذا المال وعليك الدين أن تحتفظ بهذا المال، أو أنه يجب عليك أن تفي بهذا الشرط؟ فنقول أن هذا الشخص الذي أعطاك المال هو من أجل أن يرفع عنك ما عليك من دين، وهذا شرط، والمؤمنون على شروطهم، فعليك أن تبادر بسداد هذه الديون التي عليك، ولا حرج في ذلك بعد أن تخبره بالمبلغ الذي عليك. وأما بقية المال من هذا الزكاة فإن عليك أن تقوم بتوزيعه على المحتاجين ولمن تجب لهم الزكاة. الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإذا كان أيضا الأشخاص الذين تعرفهم عليهم ديون، وأيضا هذا الشخص أيضا يحرص على أن تكون هذه الزكاة لسداد ما عليهم من ديون، فتخبرهم أيضا بذلك. ولك أيضا أن تستأذن هذا الفقير وهذا المحتاج أو الذي عليه دين أنك ستقوم بسداد الدين عنه، فإذا أذن لك فإنه لك أن تقوم بسداد الدين مباشرة عن هذا الشخص، وإما إذا طلبه فإن عليك أن تعطيه هذه الزكاة إذا كان من أعطاك الزكاة اشترط هذا الشرط. نعم،
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: ما حكم من يصلي الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء؟
0: يجوز للمسلم أن يصلي الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء، الوتر سنة مؤكدة، والأفضل لمن يغلب على ظنه عدم الاستيقاظ آخر الليل أن يوتر قبل النوم، بينما يستحب أن يؤخر الوتر لمن يثق أنه سيستيقظ في آخر الليل. وأيضا جاء في حديث حذافة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهي صلاة الوتر. وجاء في حديث أيضا آخر وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه عندما قال: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والوتر في أول الليل كآخره. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من كل الليل، من أول الليل ووسطه وآخره، ثم بينت رضي الله عنها بأنه انتهى وتره أي في آخر حياته إلى السحر. فإذا صلى الوتر أول الليل ثم استيقظ في آخره وأراد أن يصلي فله أن يصلي، فلا وتران في ليلة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل لك أن تصلي ما شئت من صلاة ولو أنك أوترت في أول الليل. وأما في آخر الليل فإن لك أن تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام حائل 93.3 سميرة 92.8 جبل خشب 93.5 بقعاء 92.5 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر. الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

جملة واحدة، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: في ميزان النوايا.
3: حياة المرء انعكاس لعاداته، وعاداته نتيجة حتمية لتفكيره، فإن تغيرت أنماط تفكيره للأفضل فسوف تتغير حياته بعون الله وإرادته. المؤمن يستطيع أن يجعل كل خطوة من خطواته وثانية من ثواني حياته ثوابا وأجرا، فمدار العمل بين العادة الحسنة والعبادة المأجورة هو النية. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مستمعينا الكرام، عيادة المريض مضت عادة حسنة وواجبا اجتماعيا، ولكننا حين نضعها في ميزان النوايا تكون عادة في قلب العبادة والأجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وفي ميزان النوايا أيضا، فإن الله تعالى يجعل ثواب العائد سعادة ورضا، فهو في ممشاه إلى المريض يمشي في رياض الجنة ويتبوأ منها منزلا. عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة.
2: في ميزان النوايا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نواصل فيه تفسير سورة الروم بذكر ما يستفاد من آيات هذه السورة من أحكام فقهية. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي الآيات عظيم نعم الله على العباد بما يوجب عليهم شكرها بالاعتراف بأنها فضل من الله تعالى، وشكره أيضا يكون باستعمالها في طاعة الله. وفي الآيات وجوب الإيمان بعظيم قدرة الله تعالى وأنه لا يعجزه شيء. وفي الآيات أن الأصل في التصرفات الإنسانية هو الحل والجواز لقوله: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فامتن الله عليهم بالانتشار وهو التصرف والأفعال. وفي الآيات مشروعية الزواج وأنه قربة يتقرب بها لله جل وعلا وأنه من نعم الله على العباد. وفي الآيات استحباب اختيار الرجل من يناسبه من النساء للزواج بها. وفي الآيات سكون الأزواج لزوجاتهم، وفيها الترغيب في زرع المودة والرحمة بين الزوجين، وفيها استمتاع الزوجين ببعضهما، وفيها مشروعية طلب الولد بالزواج، وفيها وجوب بذل المرأة نفسها لزوجها متى طلبها، وفيها فضل أهل العلم لقوله جل وعلا: لآيات للعالمين، لما يعطيهم الله من خاصية الفهم والتدبر. وفي الآيات عدم الحرج من اختلاف الأصوات والألسن، فلا تكاد تجد صوتين متماثلين، مما يفيد إمكانية التعرف على المتكلم بسماع صوته، ومما يفيد جواز قبول شهادة الأعمى عند معرفته باختلاف الأصوات. وفي الآيات بيان اختلاف صور الناس مما يشعر بإمكانية التفريق بينهم بالنظر في صورهم. وفي الآيات جواز النوم بالليل وبالنهار، وفيها الترغيب في طلب المعايش. وفي الآيات أن السبب الواحد قد ينتج عنه خوف وطمع، كما في البرق يخافون من الصواعق ويطمعون في الأمطار. وفي الآيات وجوب شكر الله جل وعلا على نعمة نزول المطر وإحياء النبات. وفي الآيات مشروعية دفن الموتى في الأرض، وفيها وجوب الخضوع لله تعالى والتسليم لأمره. وفي الآيات وجوب إثبات صفات الكمال لله تعالى، فكل كمال لا يتطرق له النقص فهو ثابت له سبحانه. مما يفيد أنه منزه عن النقص والعيب، فله المثل الأعلى. واستدل بذلك على جواز استعمال القياس الأولوي في حق الله تعالى دون القياس التمثيلي الذي تتساوى أفراده، وفي الآيات الاستدلال بالشاهد على الغائب. ثم قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ففي هذه الآيات مشروعية ضرب الأمثلة مما يفيد حجية القياس، وفيها أن المماليك لا يملكون. وقد اختلف العلماء في مسألة هل يملك المماليك بتمليك أسيادهم، والجمهور على أنهم لا يملكون. وفي الآيات تحريم قول لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، كما كانت طريقة أهل الجاهلية في التلبية. واستدل جماعة بالآية على جواز الشركة بين اثنين فأكثر من المخلوقين، وفيها تحريم اتباع الهوى في مخالفة الشرع، وفيها تحريم نصرة أهل الباطل في باطلهم، وفيها وجوب الإخلاص لله تعالى وحده في العبادة، وفيها أن الفطرة تكون بموافقة الشرع. وقد فطر الله النفوس على التوحيد وإسلام الوجه له سبحانه. وفيها مشروعية إنابة الإنسان لربه، أي بالإقبال عليه والرجوع له والتوبة. وفيها الأمر بالتقوى مما يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات. وفي الآيات وجوب الصلاة، وفيها تحريم الشرك، وفيها تحريم التفرق في الدين، ووجوب الالتزام بالسنة، وتحريم البدعة لكونها تؤدي إلى التفرق والاختلاف. وفي الآيات تحريم إيجاد انتماءات دينية يجعل الإنسان الولاء والبراء فيها مبنياً على تلك الولاءات، إلا انتماء يكون لأمر مشروع كالانتماء للإسلام والتوحيد والسنة والطاعة. وفي الآيات

الله وحده شرط في قبول الطاعات، وفيها أن فرح الإنسان بما لديه من معتقد صحيح أو عمل أمر جائز، وفيها أن فرح الإنسان بما لديه من معتقد أو عمل لا يعني صحة طريقته. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ووفق الله ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الوهاب جل جلاله، من الذي ملأت هباته السماوات والأرض، تتابعت نعمه وفاض كرمه، هو الوهاب جل جلاله.

0: ماذا يعني إيمانك باسم الله الوهاب؟ أن تثبت ما يتضمن اسم الله الوهاب من صفاته سبحانه وتستشعر عظم هباته، فكل إحسان للعباد إنما هو من هبات الوهاب سبحانه، يعطي عباده من غير عوض ولا ثواب، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويجبر كسيرا ويغني فقيرا، ويشفي سقيما ويهدي ضالا، ويفك عانيا ويسلي صابرا، ويعطي محروما وينصر مظلوما، ويرحم مسكينا. هباته شملت الدين والدنيا، فقد وهب النبوة واختصها لمن شاء من عباده، ووهب الهداية لأوليائه، فما من هبة أعز ولا أعظم من هبة الهداية. ووهب لعباده الأخوة الصالحين والأصدقاء الناصحين، ووهب لهم الحياة والعافية والأزواج والذرية وكشف البلاء. وفي الحديث أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الاف ام النعيرية 99.4 حرب 91.3 العديد 88.9 بيرين 89.7 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي النساء والمائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
4: هدايات الحديث الشريف،
5: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة النمل. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. وعن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وعن أبي بردة قال: سمعت الأغر يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه مسلم. وعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فَنُهْ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زد

0: فاصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة التوبة.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة ياسين.
1: أشهد أن محمد الرسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: تفاؤله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الكلمة الطيبة طريق إلى حسن الظن بالله، وتفتح القلب وتدخل السرور على النفس، وتكون سبباً لخيرات كثيرة. رب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. أخرجه البخاري ومسلم. وذلك حتى يبني في نفوس أصحابه صدق العزيمة والإقدام بطمأنينة، اعتمادا على الله وتوكلا عليه. ولما جاء سهيل بن عمرو من قبل قريش للتفاوض مع المسلمين في صلح الحديبية، كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته، حيث تفاءل لما رأى سهيل بن عمرو وقال: قد سهل لكم أمركم. أخرجه البخاري.
1: أشهد أن محمد الرسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 0531311414، فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
3: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهاه وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: آيات الرضا الإلهي.
2: آيات الرضا الإلهي.
1: و

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وبسم الله الرحمن الرحيم. المملكة ترتقي إلى المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، متقدمة من المرتبة 17 بعد أن قفزت تدفقاتها الاستثمارية 53%. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني جهود خفض التصعيد. بدء التسجيل العيني ل 167 ألف عقار في 5 مناطق ابتداء من اليوم. اليوم انطلاق جولة الامتياز التجاري بالباحة لتعزيز ريادة الأعمال. جامعة الأمير مقرن تفتح القبول في الدفعة 10 للدبلومات المهنية. التدريب التقني بالمدينة المنورة يبدأ بالقبول في برنامج الدبلوم المسائي. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال غزة. الرئيس الأمريكي يكشف عن محادثات جديدة مع الإيرانيين وطهران تنفي. تحويل مسار 35 سفينة حتى 2 أغسطس ضمن الحصار البحري على إيران. المغرب يؤكد أن شبكات الاتجار بالبشر وراء أحداث سبتة. أخيرا، مصر تسجل زلزالا بقوة 5.5 درجات ريختر دون وقوع إصابات. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء. مجالس الإقراء،
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
3: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الحياة الطيبة،
6: الحياة الطيبة،
7: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
5: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
8: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
9: مساك الله بالخير يا شيخ.
10: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:20 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الدروس الطيبة المباركة وهذه المجالس المباركة، مجالس الفقه، مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا الدرس نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات الطيبة المباركة وهذه الدروس النافعة، فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، كنتم قد تحدثتم في اللقاء الماضي حيث ما زلنا معكم في كتاب الجنائز، وتحدثتم عن حكم التعزية وما الذي يقال في التعزية. الآن نبدأ هذه الحلقة بسؤال، وهو: ما حكم الاجتماع لاستقبال المعزي؟
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتعزية نفسها مشروعة ومستحبة كما سبق بيان ذلك في الحلقة السابقة وبيان ما الذي يقال في التعزية. وأما الاجتماع لاستقبال المعزين، فالاجتماع لاستقبال المعزين جاء فيه حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد الدفن من النياحة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وفي سنده مقال، فقد أخرجه ابن ماجه من رواية هشيم بن بشير عن إسماعيل، وقد جاء ذلك معنعنا وهشيم ثقة لكنه مدلس. ولهذا نقل عن أحمد أنه قال في هذا الحديث: ما أرى لهذا الحديث أصلا. فضعفه الإمام أحمد. وأيضا ذكر أن الدارقطني أشار إلى احتمال التدريس فيه. فالحديث في سنده مقال، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، فتأمر بتلبينة فتطبخ ثم تقول: كلنا منها. وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. وهذا كما ذكرنا في الصحيحين. فلاحظ هنا أن نساء كنا يجتمعنا عند عائشة رضي الله عنها للعزاء، وفعلت ذلك عائشة وبمحضر من الصحابة. وعلى ذلك فالأحاديث الواردة في جواز الاجتماع أقوى من الأحاديث التي فيها النهي، لأن حديث عائشة في اجتماع النسوة عندها للعزاء في الصحيحين، بينما حديث جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت من النياحة كما ذكرنا أنه ضعيف. وعلى ذلك فأعدل الأقوال في هذه المسألة أنه لا بأس ب اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين، لكن لا يكون في ذلك توسع، وإنما يكون مجرد استقبال من غير أن يقيم أهل الميت الولائم للناس. لكن لو أن أحدا من أقاربهم أو من جيرانهم أو من معارفهم صنع لهم طعاما فلا بأس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فكون الناس يصنعون الطعام لأهل الميت هذا من السنة ومن الإحسان، لكن الممنوع هو أن أهل الميت يصنعون للناس الطعام. ثم إن أحوال الناس الآن اختلفت عن أحوال الناس قديما كثيرا، فقديما كان الناس لم يكونوا بهذه الكثرة التي عليها الناس الآن، ومع كثرة الناس واتساع البلدان يصعب الوصول إلى أهل الميت، قد يكونون متفرقين خاصة في المدن الكبيرة التي يكون فيها الزحام. فكون أهل الميت يجتمعون في مكان واحد ويستقبلون المعزين هذا أمر حسن، هذا يعين على التعزية، بخلاف ما لو كانوا متفرقين فهذا ربما يشق على على على المعزين أن يذهبوا إليهم. ثم إن اجتماع أهل الميت في مكان واحد لاستقبال المعزين يحقق جانبا من جوانب التكافل الاجتماعي، تقوية المحبة والمودة بين المسلمين، وهذا أمر تدعو إليه الشريعة. ولهذا تجد أن أهل الميت إذا كان المعزون قريبين منهم تخف عندهم المصيبة كثيرا، فإذا ذهب المعزون فإن المصيبة تتجدد لديهم، فوجود المعزين مخفف لأثر المصيبة عليه. وعلى هذا نقول إن أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه لا بأس باجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين من غير توسع، يعني من غير أن يقيم أهل الميت الولائم للناس ويتوسع في ذلك، وإنما مجرد اجتماع في يعني مكان لاستقبال المعزين. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله حتى لا يتعبوا الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. أما كون بعض الناس إذا مات الميت قالوا العزاء في المسجد أو في المقبرة وأقفلوا بيوتهم، فهذا ربما يشق على الناس أن يقوموا بتعزيته. وإذا كانوا يفعلون ذلك اعتقادا أن الاجتماع أنه غير مشروع فهذا محل نظر، كما ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل هذا، الحديث في الصحيحين، وأن الحديث الذي فيه النهي عن الاجتماع وأنه من النياحة قلنا أنه حديث ضعيف، فالأقرب هو جواز الاجتماع من غير توسع. وعند بعض الناس طريقة حسنة، وهي أن يحددوا استقبال المعزين في وقت معين، كأن يقولوا مثلا من بعد العصر إلى العشاء، هذا أمر حسن، لأنه بذلك لا يكون في هذا التوسع، إنما يكون مجرد استقبال المعزين. فهذا القول قول وسط، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله.

0: فإنها تذكر الآخرة، رجه مسلم في صحيحه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب، وبين الحكمة من ذلك وهي أنها تذكر الآخرة. فعلى ذلك زيارة المقبرة للرجال مشروعة ومستحبة بإجماع العلماء. وأما بالنسبة للنساء فقد اختلف الفقهاء في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها كالرجال، يعني كزيارة الرجال للقبور، فتكون مستحبة، وهذا هو مذهب الحنفية. والقول الثاني أنها تكره زيارة النساء للقبور، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثالث أنها تحرم، وهذا قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القائلون بالاستحباب استدلوا بعموم الأحاديث الواردة في زيارة القبور، قالوا وما ورد من نهي النساء عن زيارة القبور منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. واستدل الجمهور للقول بالكراهة بأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال المصائب، وهذا مظنة لجزعهن ورفع أصواتهن بالبكاء. وأما القائلون بتحريم زيارة النساء للقبور فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، خرجه أحمد والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وعند الموازنة بين هذه الأقوال يظهر والله أعلم أن الأقرب هو القول الثالث، وهو أنه تحرم زيارة النساء للقبور، لأن حديث ابن عباس حديث صريح وصحيح، كما ذكرنا أن الترمذي صححه وهو صريح، وأيضا فيه اللعن، لعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، هذا يدل على التشديد في المسألة. فالأقرب والله أعلم هو القول الثالث، وهو أنه تحرم زيارة النساء للقبور، لأن اللعن ظاهر في التحريم. وأما دعوى النسخ فالنسخ لا يقال به إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر، وهو متعذر في هذه المسألة. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام نهيتكم عن زيارة القبور فزروها عام، وحديث لعن زوارات القبور خاص. ومن المقرر عند الأصوليين أن العام يخصص به الخاص، فعلى هذا نقول الأقرب الله أعلم أن زيارة القبور تستحب في حق الرجال وتحرم في حق النساء، هذا هو الأقرب والذي تجتمع به الأدلة الواردة في هذه المسألة.
1: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم شيخ. ما الذي يقوله المسلم عند زيارة القبور؟
0: الذي يشرع في حق من زار القبر أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وجاء في بعض الروايات أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فنسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو الوارد قوله عند زيارة القبور، وإن يعني أتى بعبارات قريبة من هذا المعنى فالأمر واسع إن شاء الله.
1: أشرتم شيخنا حفظكم الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، كيف يكون تذكير زيارة المقابر بالآخرة؟
0: الغرض الأساس من زيارة القبور أو المقبرة هو تذكر الآخرة وليس الدعاء للميت، فإن الدعاء للميت لا فرق بين أن يكون في المقبرة أو أن يكون خارج المقبرة. وكذلك أيضا يعني ما يعتقده بعض الناس من أن الميت يأنس بذلك ويعلم، وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض الأساس إذا من زيارة المقبرة هو ما ورد في الحديث ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة، التذكير بالآخرة. فعندما يقف الإنسان

0: على هذه القبور وقفة معتبر فينظر إلى هؤلاء الذين في باطن الأرض وأنهم كانوا بالأمس فوقها يمشون كما تمشي ويضحكون كما تضحك ويأكلون كما تأكل ويخططون ويقول أحدهم غدا أفعل وبعد غد أسافر وفي الشهر القادم أفعل كذا، ثم جاءهم الموت وفجأهم الأجل وانتقلوا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. كانوا يجالسون الأهل والأصحاب فأصبح جليس أحدهم عمله، وكان الناس يزورونهم فأصبح هذا الميت هو المزار، وكان يجيب إذا نودي فأصبح لو نودي بأعلى صوت ما أجاب. وهذه القبور عندما يراها المسلم يستحضر أنها أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. من يدفن في في في في في قبره لا يبقى له سوى العمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالمال يرجع والأهل يرجعون وكل أمور الدنيا ترجع، ولا يبقى مع الإنسان في قبره سوى العمل الصالح. فعندما يرى الإنسان يعني هذه القبور ويتذكر أحوال أهلها يعتبر ويقول: لو كنت أنا صاحب القبر فما الذي أتمنى؟ لن يتمنى زيادة في التجارة ولا ثناء من الناس ولا أمور دنيا يصيبها، وإنما يتمنى عملا صالحا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فعند الموت تتغير المقاييس والموازين، ما كان الإنسان يراه في الدنيا كبير أهمية يصبح عند الموت ليس له قيمة، وما كان ربما جعله على الهامش يراه عند الموت عظيما في قيمته. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولم يقل لعلي أرجع إلى مالي أو أهلي، بل قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فينبغي للمسلم عندما يرى هذه القبور ويرى أحوال أهلها أن يعتبر بذلك، وأن يستحضر بأنه يوم من الأيام سيكون في قبر وسيفارق الدنيا وينتقل إلى عالم الآخرة، ويكون في هذا القبر مرتهنا بعمله لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه الدنيا تغر من لا يعرفها، تخدعه بزينتها وببهارجها وبمظاهرها، ولا يعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا حق المعرفة إلا عند الموت. يعرف أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، لا تستحق من الإنسان كل هذا العناء وكل هذا النصب وكل هذا الشقاء وكل هذا الركض. فينبغي أن يستحضر المسلم حقيقة الدنيا وأن يعرفها على حقيقتها، وأن لا يغتر بها ولا ينخدع بها. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فأعظم ما يستفيده الزائر للمقبرة هو الاعتبار وتذكر هذه المعاني. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخ حفظك الله، الحقيقة من المسائل التي يعني دائم يتساءل عنها كثير من الناس، وهو: هل الميت يعرف زائره ويأنس به؟
0: هذه المسألة من المسائل التي ليس العقل البشري فيها مدخل، وإنما المرجع فيها للنصوص، لأنها من أمور الغيب. فهل الميت يعرف زائره ويأنس به أم لا. من أهل العلم من قال إن الميت يعرف من زاره ويسمع سلامه ويرد عليه، لا سيما إذا كان يعرفه في الدنيا، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد كما في الصحيحين أن الميت بعد دفنه يسمع قرع نعال المشيعين. وورد أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر، وقوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. وروي في ذلك أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، فلم يثبت في هذا شيء. والله عز وجل يقول إنك لا تسمع الموتى، فنفى الله عز وجل السماع للموتى، إنك لا تسمع الموتى، وقال وما أنت بمسمع من في القبور. وحديث سماع قرع النعال لا يلزم منه أن يسمع كل كلام، إنما ورد هذا في حالة خاصة، ورد هذا في حالة خاصة فقط. فأيضا حتى سماع إعادة، أيضا سماع قتل بدر، هذه أحوال مخصوصة لا يقاس عليها عموم السماع. والله عز وجل يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. وعلى هذا لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الميت يسمع كلام من يزوره ويعرفه ويأنس به، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا عبد العزيز باز رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال لا دليل على أن الميت يسمع أخبار أهله في بيوتهم أو يعلمها، أما من جاء فسلم عليه ففيه خلاف بين أهل العلم، والأخبار الواردة فيها ضعف. ولما سئل هل يشعر الموتى بمن يزورهم ويأنسون به، فقال ذكر بعض أهل العلم فقالوا إنهم يشعرون ويأنسون، ولكن لا أعلم شيئا واضحا في السنة يدل على ذلك، والمشروع هو زيارتهم والدعاء لهم والصدقة عنهم. وقول الشيخ رحمه الله هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وأقول هذا لأن بعض الناس عنده مبالغة في الذهاب لقبر قريبه، بعضهم كل أسبوع يذهب إليه، بل بعضهم حتى أقل من أسبوع يزور قبر قريب اعتقادا منه أن قريبه يعرفه ويأنس به. وهذا كما ذكرنا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إذا من ذهب للمقبرة فليجعل الغرض الأساس هو الاعتبار، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أما الدعاء للميت يدعو له في أي مكان، لا فرق بين أن يدعو له عند قبره أو أن يدعو له في أي مكان. وأما كون الميت ينتفع بزيارة قبر قريبه بمعرفته ورد السلام والأنس، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن ينفع قريبه وأن يحسن إليه فليحرص على الأشياء التي وردت بها السنة، ومن ذلك الدعاء، يدعو له كل يوم ويتصدق عنه، فالصدقة يصل ثوابها إلى الميت بالإجماع، وأفضل ما تكون الصدقة الصدقة الجارية. كذلك أيضا لو أهدى له ثواب أعمال وصله الثواب، كأن يعتمر عنه أو يحج عنه ونحو ذلك. هذه هي الأمور التي تنفع الميت، وهذا خير من أن يتردد على قبره اعتقادا منه أن الميت يأنس به وأنه يعرفه ويرد عليه السلام. وهذه كما ذكرنا أمور غيبية لا مدخل العقل البشري فيها، إنما المعول فيها على ما ورد، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يذكر بعض الفقهاء عند الحديث عن أحكام الجنائز حكم إهداء الثواب للميت، فما خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة؟
0: إهداء الثواب للميت هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد اتفق العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة، وكذلك الصوم الواجب إذا مات وعليه الصوم، فهذه باتفاق العلماء يصل ثوابها للميت. اختلف العلماء في العبادات البدنية المحضة مثل قراءة القرآن والذكر وجعل ثوابها للميت. فمن أهل العلم من قال يصل ثواب كل قربة إلى الميت، وهذا قول جمهور ومذهب الحنفية والحنابلة وقول طائفة من المالكية والشافعية. والقول الثاني أنه لا يصل إلى الميت إلا ما ورد به النص، وهذا هو المشهور عن الشافعي وعن مالك في العبادات البدنية المحضة. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وقد نقل ابن تيمية رحمه الله أن القول بوصول ثواب العبادات المالية والبدنية إلى الميت أنه قول جمهور السلف. فعلى هذا نقول لا بأس بإهداء الثواب إلى الميت. ولما سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة وغيرها، وقال إسحاق كل شيء يصل للميت حتى الصلاة والذكر والتسبيح. وعند الحنابلة أن أي قربة فعلها الإنسان وأهدى ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. فعلى هذا القول الأقرب الله أعلم هو أن يصل الثواب إلى الميت إذا أهداه الحي إليه، سواء كان صدقة أو حجا أو عمرة أو حتى تلاوة قرآن أهدى ثوابها للميت، فيصل الثواب إلى الميت. فقول الجمهور هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، واختاره أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم، فينفع ذلك الميت. ومما يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالأقرب أنه إذا أهدى حي ثواب قربة للميت فإنه ينتفع به. وقد ورد النص بوصول ثواب بعض القرب إلى الميت كالدعاء والصدقة والحج والعمرة وغيرها يقاس عليها، لكن يكون هذا من قبيل الجائز غير المشروع، يعني يكون جائزا لو فعله إنسان لم ينكر عليه، لكن لا يحث الناس على ذلك لأنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان مشروعا لفعلوه ولاشتهر ونقل فعلهم لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله، لكن لو فعله إنسان لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ثواب الصدقة للميت أخبر بأنها تنفع، ولما سئل عن الحج أخبر بأنه ينفع الميت، وكذلك سائر القرب الظاهر أنها تنفع الميت، لكن لا يكون هذا من قبيل المشروع بل يكون من قبيل الجائز. وأما المشروع فهو ما ورد به النص من الدعاء للميت والصدقة عنه، هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه المسألة نكون قد ختمنا كتاب الجنائز، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نبدأ كتاب الزكاة بإذنه جل وعلا. شكر الله لكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين، شكر الله لكم وجزاكم الله خير شيخنا الكريم.
0: وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه ولكم مستمعين الكرام ولوالديكم والمسلمين جميعا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه.
3: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير

الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ.

أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

ورحمة ربك خير مما يجمعون.

معارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
4: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام. شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.

السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

يقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.

الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد

كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم.

يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات.

عباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب

وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من

0: يؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.
2: وآية لهم, آية لهم.
3: جاء في كتاب الله تعالى آيات كريمات تأمر بتدبر القرآن, منها قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, وقوله جل وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, ومنها قوله عز وجل أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين, ومنها قوله جل وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذه الآيات وما في معناها تأمر بتدبر كتاب الله جل وتعالى, فإن الذي يقرأ القرآن ثم لا يتدبر فيه فإنه قد فاته خير كثير, وإنه لا يتلذذ أصلا بهذه القراءة لأنه لا يفهم كلام مولاه عز وجل. وللتدبر مطالب كثيرة, منها أن نتدبر القرآن لنقف على عظاته ونعتبر بما فيه من القصص والأخبار ونتعقل الأمثال المضروبة, ومنها أيضا أن نتدبر القرآن لنستخرج الأحكام أيا كان نوع هذه الأحكام, ففيه الأحكام المتعلقة بالعقائد والأحكام المتعلقة بالفروع الفقهية والأحكام المتعلقة بالسلوك, والأحكام هنا أعم من الأحكام الفقهية. وأيضا أن نتدبر القرآن لنقف على ما حواه من العلوم والأخبار والقصص, ومنها أيضا أن نتدبره لنقف على وجوه الفصاحة والبلاغة والإعجاز, ومنها كذلك أن نتدبر القرآن لنقف على أنواع المحاجة والجدال للمخالفين وأساليب الدعوة إلى الله عز وجل, كيف دعا الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم, كيف ندعو الناس, كيف نتعامل مع المخالفين والمجادلين والمعاندين, وهكذا نضم إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: من وحي النبوة
5: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم, فقال له أكتب, قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم أمور العقيدة, وعلموها أبناءهم ومن بعدهم, حتى يكون الإيمان في قلوبهم على أكمل وجه. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء خلقه الله هو القلم, وهو أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها, ثم أمره الله سبحانه أن يكتب مقادير كل شيء في الكون وما أراد الله إيجاده إلى يوم القيامة. فمن مات على غير هذا الاعتقاد وعدم الإيمان بالقضاء والقدر فإنه ليس مؤمنا بالعقيدة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حدث عبادة رضي الله عنه ابنه بهذا الحديث بعدما أوصاه بقوله يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
4: من وحي النبوة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا
5: اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية عن أنواع السعادة، وقد فصل الكلام فيها على النوعين الأول والثاني، ألا وهي السعادة الخارجية، وهي السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، والتي تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك، وكذلك السعادة الأخرى، وهي السعادة الجسمية أو الجثمانية، وهي ما يحصل للإنسان من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية، حيث فصل الكلام على ذلك في الحلقة الماضية. والحديث في هذه الحلقة تفصيل للنوع الثالث من أنواع السعادة، ألا وهي السعادة الحقيقية، وهي ما يسميها ابن القيم السعادة القلبية الروحية أو اللذة العقلية الروحانية، وهي التي تنبع من ذات الإنسان وتستمد من الفضائل النفسية. وقد فصل ابن القيم القول في هذا النوع من السعادة في عدة مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في كتابيه مفتاح دار السعادة وروضة المحبين. يقول في مفتاح دار السعادة عن تلك السعادة: وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم وثمرته. وقد أطال الكلام في هذا الموضع وجعل جله فيه منصبا على أعظم الفضائل النفسية القلبية العقلية، ألا وهو العلم، حيث أفاض الكلام فيه وبين فضله وكونه أصلا نظريا من أصول السعادة ومقوماتها. ويزيد الأمر وضوحا عن هذا النوع من السعادة في روضة المحبين، حيث فصل الكلام فيما يدخل تحت هذه السعادة من أفراد، ولم يقتصر على سعادة العلم فحسب، بل قرن معه جملة من الفضائل النفسية. وفي ذلك يقول في فصل عقده حول ذلك الشأن: وأما اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة وغيرها، ويعلل لفضيلة تلك اللذة وتقدمها على ما سواها من أنواع السعادة واللذات بأن الالتذاذ بها من أعظم اللذات، وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة. ثم يبين أعلى ما في تلك اللذة من السعادة العظمى والعاقبة الحميدة، ألا وهو لذة العلم بالله ومعرفته والقرب منه ومحبته وعبادته والإقبال عليه، فصاحب هذه اللذة كما يقرر في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة الجنة إلى لذة الدنيا. ثم يعلل بأنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس به والشوق إلى لقائه ورؤيته. ويزيد الأمر وضوحا بالمقايسة بين هذه اللذة وسائر لذات الدنيا، فيقرر أن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. ويذكر ابن القيم أمثلة على ذلك من أحوال بعض العارفين ممن ذاقوا تلك اللذة وما يجدونه من الأنس والسعادة والسرور. وكما أنه يذكر أعلى اللذات وهي ما مضى ذكره آنفا من معرفة الله وحبه ونحو ذلك، لم يبخس حق البدن من السعادة واللذة، بل يقرر في موضع آخر أن أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم يقرر أن أبخس الناس حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين اللذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم يؤكد ما قرره آنفا بقوله: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. ثم يقرر أن سعادة الآخرة أكمل وأعظم وأبقى وأخلد من سعادة الدنيا، بل يقرر ألا مقارنة بينهما لعظم التفاوت. وقرر كثيرا أن السعادة الأخروية سعادة كاملة لا يشوبها نغص بوجه من الوجوه، وشاملة لأكمل نعيم للقلب والروح والبدن. فهذه أنواع السعادة عند ابن القيم، وهو في هذا التقسيم للسعادة منطلق من توسيعه لدائرتها ونظره إلى تفاوتها وكمالها، فلا هو يقصرها على اللذات الحسية الخارجة عن ذات الإنسان أو اللذات الجثمانية البدنية في الإنسان، ولا هو في الوقت نفسه يقصرها على السعادة الروحية النفسانية القلبية، وإنما يرى أن السعادة شاملة لذلك، وأنها متفاوتة، وأن أهلها فيها أعظم تفاوتا، فلا هو ينكر نوعا من أنواعها الصحيحة، ولا هو في الوقت نفسه يجعلها في مرتبة واحدة، فالسعادة عنده منظومة شاملة متكاملة متفاوتة، وكل يأخذ منها بحسب ما يتيسر له ويفتح عليه. وعند مقارنة ما قرره ابن القيم في ذلك الشأن بما قرره كثير من علماء الإسلام الذين تطرقوا لبحث نظرية السعادة، يلاحظ مدى التقارب في سعة النظرة للسعادة وشمولها وتكاملها وكون الناس متفاوتين في نيلها وفهم حقيقتها، بخلاف بعض الفلاسفة ممن اعترفوا بنوع من اللذة وهي ما يسمونها باللذة العقلية النابعة من قوى النفس. وأما اللذات الحسية فمنهم من أنكر وجودها، ومنهم من ازدراها جملة ورأى أن الفضيلة والسعادة مترادفتان، توجد إحداهما حيث وجدت الأخرى، وبخلاف من أنكروا السعادة المتمثلة باللذة العقلية فقصروها على اللذات الحسية من منكوح ومطعوم ومشروب ومشموم وملموس وملبوس ومسموع ومملوك ومنظور إليه، وبخلاف من حصروها بالسعادة الدنيوية سواء كانت سعادة حسية بدنية عندهم أو عقلية روحية، أو من حصروها بالسعادة الأخروية سواء كانت عندهم حسية بدنية أو عقلية روحية. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول أنواع السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سور المزمل والمدثر والقيامة.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة التغابن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة التغابن.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل إحدى دلائل عظمته، ولفت الأنظار إلى آية من آياته المبهرة والمتمثلة في هذه السماء المحيطة بالأرض وبدون عمد وما فيها من فطور أو تشققات، ومع ذلك فهي محفوظة من الله، وهي كالسقف للبيت تحفظه من أن يقع فيه شيء. ومن الفوائد التربوية من التشبيه الإشارة إلى أن التفكر الصحيح يقود حتما إلى الاهتداء الصحيح وإلى معرفة الدين الحق والإله الحق وخالق الخلق سبحانه وتعالى. فالكون كتاب الله المشهود والدليل لمن تدبره على الخالق سبحانه وتعالى. وفيه كذلك بيان أن التفكر من خصال المؤمنين والغفلة والإعراض من صفات الكافرين. وفي التشبيه إشارة إلى حفظ الله لكتابه الكريم ولدينه القويم وللداعين إليه والمستلهمين منه. فالسماء هي رمز للعلو الذي تتنزل منه آيات الله، ومن لوازم حفظ السماء حفظ ما فيها وحفظ ما يتنزل منها.
3: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى نشرة أخبارنا الرئيسة وأستهلها معكم بالعناوين. المملكة في المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن قدوم أكثر من 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج العام الماضي. انطلاق أولمبياد العلوم النووية الدولية في جدة بمشاركة 19 دولة. ترامب يشير إلى عزم واشنطن إبرام اتفاقين مع إيران تتعلق بمضيق هرمز ونزع البرنامج النووي. هذه أبرز عناوين النشرة، وإليكم الآن التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. ارتقت المملكة إلى المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، متقدمة من المرتبة 17 لعام 2024. وجاء ذلك بعد أن سجل صافي التدفقات الاستثمارية ارتفاعا بنسبة 53%، ووفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويعكس هذا التقدم المتواصل نجاح الإصلاحات الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى وجهة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية. أصدر برنامج خدمة ضيوف الرحمن تقريره السنوي لعام 2025 تحت شعار شرف وأثر، مستعرضا أبرز المنتجات التي حققتها منظومة خدمة ضيوف الرحمن. وأوضح التقرير أن البرنامج عمل على تنفيذ 87 مبادرة بشراكة مع أكثر من 60 جهة تنفيذية، محققا نسبة امتثال بلغت 100% في تنفيذ المبادرات. كما أوضح التقرير أن عدد المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية المؤهلة ارتفع إلى 87 موقعا ووجهة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، استقبلت أكثر من 55 مليون زيارة. انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا. وتشارك المملكة في المؤتمر بوفد يرأسه الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبد الله الفوزان. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسة، من أبرزها دور المؤسسات الدينية والمراكز الإسلامية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل وأفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة خطاب الكراهية، ودور المؤسسات التعليمية في تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر. استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أكثر من 154 ألف زائر من ضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة ينتمون إلى 18 دولة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك للاطلاع على جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم وطباعته وترجمة معانيه وتسخير أحدث التقنيات لنشره عالمياً. تنطلق اليوم في جدة أعمال النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026، وذلك برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بمشاركة 120 طالبا ومختصا علميا من 19 دولة، وذلك بتنظيم من موهبة ووزارة التعليم ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية. أطلقت جامعة الملك خالد المرحلة الثانية من مشروع مبادرون 7 للعام الجامعي المقبل، متضمنة أكثر من 100 مبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن جهود الجامعة في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع حزمة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تغطي مجالات ثقافية وتعليمية وتوعوية وتطوعية. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة عدن، وقدم الفريق الطبي عددا من الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين، تضمنت إجراء 400 عملية متخصصة لإزالة الماء البيضاء، إلى جانب تقديم خدمات المعاينة الطبية الشاملة لأكثر من 1566 فردا بمختلف الفئات العمرية. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 750 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا في مدينتي دير البلح وخان يونس بقطاع غزة، استفاد منها 4500 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودها في القطاع. إلى الأخبار الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستأنف مساء اليوم المفاوضات مع إيران لبحث مسألة مضيق هرمز والبرنامج النووي، فيما نفت إيران إجراء أي محادثات مع أمريكا حاليا أو خطة لاستقبال أو إرسال أي وفد إيراني، كاشفة عن محادثات مع عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. إلى ذلك جدد وزير الحرب الأمريكية التأكيد على تصريحات ترامب، وقال إن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب ومستعدة للتحرك، مؤكدا أن قرار الرئيس بتأجيل الضربة على إيران لم يؤثر على الجاهزية العسكرية. وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن بلاده لا تزال جاهزة بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الجيش مستعد تماما. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤول مطلع أن دولة الاحتلال الإسرائيلية تشترط تجريد حركة حماس من كامل سلاحها كشرط أساسي لتنفيذ أي اتفاق يتعلق بقطاع غزة. وأوضح المصدر أن إسرائيل تطالب بأن يتم تسليم سلاح حماس إلى جهة غربية وليس إلى جهة فلسطينية، وذلك ميدانيا، فقد استشهد فلسطينيون متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مدينة جباليا البلد شمالي قطاع غزة قبل أيام، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى حتى يوم أمس إلى 19 شهيد. أخيرا، أكدت وزارة الداخلية المغربية أن أحداث محاولات العبور غير النظامي نحو سبتة وميليليا جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها نشر معلومات مضللة عبر الفضاء الرقمي ونشاط شبكات الاتجار بالبشر وسوء تأويل بعض المعطيات القانونية. وأوضحت أن السلطات اعتمدت مقاربة استباقية مكنت من احتواء الوضع، مشيرة إلى مشاركة نحو 40,000 شخص باتجاه سبتة و 1135 نحو القرية الأخرى. كما أعلنت تسجيل 11 حالة وفاة وفتح تحقيقات قضائية لكشف ملابسات الأحداث ومحاسبة المتورطين، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجانب الأسباني. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة. أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين: المملكة في المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن قدوم أكثر من 19 مليون ونصف المليون حاج ومعتمر من الخارج العام الماضي، انطلاق أولمبياد العلوم النووية الدولية في جدة بمشاركة 19 دولة، ترامب يشير إلى عزم واشنطن إبرام اتفاقين مع إيران تتعلق بمضيق هرمز ونزع البرنامج النووي. كان هذا ختام نشرتنا، شكرا لطيب استماعكم، في أمان الله.
9: من برامجنا في إذاعة القرآن:
10: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
9: من برامجنا في إذاعة القرآن:
11: محاضرة الأسبوع.
12: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
13: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
9: من برامجنا في إذاعة القرآن:
10: ناشئ في رحاب الحرمين،
14: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
15: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
10: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
16: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
17: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال على الهاتف.
0: على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف، وفي مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام في حان السبيعي في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. حياكم الله أيها الكرام، حيث نسعد في هذه الحلقة باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. على هذا الرقم نسعد باستقبال أسئلتكم من خلال الاتصال على هذا الرقم، أو أيضا من خلال إرسالها عبر الواتساب. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، باسمكم أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
9: حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم، وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
8: أهلا ومرحبا بكم، وعلى بركة الله استهلوا هذه الحلقة بهذا السؤال. بعثت به الأخت الكريمة تسأل، تقول أنا ساكنة في جدة للعمل والدراسة، وأهلي في الطائف، تقول أذهب إليهم الخميس والجمعة، أصلي قصرا وجمعا، هل هذا جائز؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد

0: في الطائف فإنها لا تترخص.
1: نعم، أحسن الله إليكم. معنا الآن من الرياض أبو يحيى، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيك الخير فضيلة الشيخ. أنا عندي سؤال سريع. أنا بسافر إجازة من الرياض للأردن، وأنا عندي بيت الملك لله، فأنا بقيم بالبيت، فكيف حيكون الجمع والقصر لما أنزل؟ مع العلم أني أنا عارف كم مدة إقامتي في الإجازة، أنا عارف كم مدة الإقامة. بارك الله فيكم.
0: أنت صاحب إقامة في الرياض وإقامة في الأردن، لأنك صاحب ملك وستقيم في هذا البيت، ولهذا ترخص برخص السفر في الطريق أثناء الذهاب وأثناء العودة.
1: نعم، شكرا لك يا أبو يحيى. من الأسئلة فضيلة الشيخ، هذه الأخت الكريمة تقول بأنها اعتمرت، وتقول حسب سؤالها تقول لم أكن أعلم بأنه لا يجوز لبس الكمامة، وقد لبستها في الطواف، فتسأل عن صحة عمرتها.
0: العمرة صحيحة، وهي لبست الكمامة عن جهل، ومن يرتكب محظورا جاهلا فلا شيء عليه، ولكن هل لبس الكمامة محظور أو لا؟ من الصعب أن نقول بأنه من المحظورات، لأن المحظور فيما يتعلق بتغطية الوجه، لأن يبدو أن سؤالها منكب على تغطية الوجه باعتبار المرأة لا تغطي وجهها، فهل لبس الكمامة يعتبر من باب تغطية الوجه ويكون محظورا فيه فدية لو كان الإنسان متعمدا؟ هذا محل تساؤل، ولكن الأحوط للإنسان أن يطعم 6 مساكين، ونقول الأحوط ولا نجزم به، لأننا لا نستطيع أن نقول بأن لبس الكمامة تغطية للوجه، وإن كان هناك من طلبة العلم المعاصرين من يفرق بين الكمامة التي تغطي الفم والأنف فقط، وبين النوع الآخر الأكبر الذي يغطي علاوة على الفم والأنف جزءا ليس يسيرا من الوجه. فالأولى بالإنسان أن يطعم 6 مساكين، يعني فدية الأذى، من المعلوم أن فدية الأذى الإنسان يخير فيها بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، ولا شك أن الصيام والإطعام أيسر من ذبح الشاة، لكن هل الإطعام أيسر أو الصيام أيسر يختلف باختلاف حال الناس، فبعض الناس ربما يكون صيام 3 أيام أيسر عليه من إطعام 6 مساكين لضيق يده، لأنه شبه معسر فربما يشق عليه الإطعام، ومنهم من يرى أن الإطعام أيسر بكثير من الصيام. فعلى أي حال الإطعام أو الصيام فيما يتعلق بلبس الكمامة كما في سؤال الأخت هو أولى.
1: نعم، وبالنسبة للبس الكمامة يا شيخ عبد الله في الاحتراز من الأمراض لا بأس فيه؟
0: لا بأس فيه، لكن مثل ما ذكرنا الإنسان يطعم 6 مساكين على وجه الاحتياط.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول أنا مضارب أسهم وتعلقت بخسارة كبيرة قبل حلول الحول ب3 أشهر، وهو موعد زكاتي في رمضان، ولم أبع. يقول إذا رجع لي رأس مالي مستقبلا، يسأل هل يلزمني تزكيتها؟
0: هو يزكي المبلغ الذي عنده، يعني ينظر في أسهمه.
1: نعم.
0: كم تساوي الآن، سواء كانت قد ربحت أو خسرت، فيزكيها إن كانت رابحة بربحها، وإن كانت خاسرة فيزكيها حسب قيمتها الفعلية. يعني نفترض أنه اشترى الأسهم بثلاثين ألف

0: ألف ثم الآن صارت لا تساوي إلا 10,000 فيزكي 10,000.
1: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا من حفر الباطن أحمد، تفضل يا أحمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أي شيخ، ما حكم إعطاء شخص مبلغ من المال مقابل حجز قطعة أرض عن طريق سكني لعدم قدرة على حجز القطعة؟
0: أنا أخشى أن يكون هذا نوع من الرشوة، وما أظن أن الجهات الرسمية تسمح به، ولا أظن هذا أيضا يقع، لأن هذه الأمور متابعة من قبل المسؤولين، متابعة دقيقة. نعم. فلا يصلح مثل هذا.
1: نعم شكرا لك أحمد. هذه الأخت تقول: أنا أم لطفل يتيم وله راتبه الخاص، لا أنفق منه، ولكن ينزل لي وله الضمان وحساب المواطن، وكنت أجمع له منه، ثم احتجت هذا المال وأنفقته، هل يجب علي إعادة هذا المال؟ وهل يعتبر الضمان وحساب المواطن حق له ويجب علي حفظه له؟
0: أما ما يتعلق بالضمان وحساب المواطن، هذا يرجع فيه إلى الجهات المختصة، هل هو يستحق هذا أو لا يستحقه. فإن كان يستحقه نظاما فنعم، هو ماله ويجمع له، لكن من حقها أن تنفق عليه من ماله، سواء من تقاعد والده كله تقاعد، أو مما جمعته من الضمان أو حساب المواطن، ما دام أنها تنفق عليه فلا يلزمها أن تنفق من مالها هي، لها أن تنفق عليه من ماله هو. بل ولو احتاجت هي وأخذت فلا مانع من ذلك، لأن من حق الوالد والوالدة أن يتملك من مال ولده ما هو في حاجة إليه.
1: نعم نعم، هو هذا سؤالها، بأنها أخذت من ماله، فتقول هل أعيده؟
0: إن أعادته فخير على خير، وإن أخذته لأنها محتاجة له نعم فلا مانع، لكن ليس لها أن تأخذ من ماله وتعطيه غيره أو تنفق به على أحد من إخوانه.
1: نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا من الرياض أم علي، تفضلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الشيخ الله يعافيك، أنا داخل جمعية مدتها 1 سنة و8 أشهر والجمعية بالقرعة، وأنا طلع اسمي آخر اسم يعني بعد 20 شهر، هل عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة أزكي حق سنتين، ولا أزكي حق سنة وبعد 3 أشهر أزكي السنة الثانية؟
0: أنت تزكين المبلغ الذي وضعتيه، لأنه بمثابة الإقراض لأخواتك، وتقرضين مليئات، يعني لسنا فقيرات ولا متلاعبات، فتزكين نصيبك المبلغ الذي وضعتيه إذا مضى عليه حول.
3: يا شيخ خلاص مضى 20 شهر، وبستلم الشهر هذا كم أزكي حق كم سنة؟
0: تزكين السنة الأولى، ثم إذا مضى ما يكفي اللي هو 4 أشهر بعد الاستلام تزكين الذي استلمتي، لأنه يكون بذلك قد أكمل العام الثاني.
1: نعم
3: جزاك الله خير الشيخ.
1: بارك الله فيك.
0: وإياك.
1: حسن الله عليكم شيخنا. من الأسئلة الواردة عبر الواتساب، هذا الأخ الكريم يقول: هل يجوز إخراج زكاة الراتب لأهلي كالوالدين والأخوات؟
0: أما دفع الزكاة للوالدين ولو كان فقيرين، أو للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، فهذا لا يجزئ، لأنهم إذا كانوا فقراء فإن نفقتهم تجب على ولدهم إن كان ولدا، أو على أبيهم إن كان أبا، فلا تدفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع، يعني لا للآباء والأمهات ولا للأبناء والبنات، إلا إذا كان عليهم دين وكان هذا الدين حال وكانوا عاجزين عن السداد، فله أن يسدد هذا الدين بنية الزكاة. أما بالنسبة للأخوات فإذا كنا فقيرات فلا مانع أن يدفع زكاته إليهن، لأنه هو لو متن لم يرثهن باعتبار أن والده كما في السؤال موجود.
1: نعم.
0: ولا مانع أن يدفع الإنسان زكاته لإخوانه أو لأخواته الفقراء ما دام أنه لا يرثهم لوجود حاجب، إما وجود الوالد أو وجود أولاد ذكور لهم، بل إن دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات الذين هم من أهل الزكاة أولى من دفعها لغيرهم، لأنها صدقة وصلة.
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة، هذه الأخت تقول عندي سؤال، تقول ابنتي مريضة بالوسواس القهري ومكثت شهر لا تصلي، والآن تصلي فرضا وفرضا لا، هل عليها قضاء أم لا؟
0: شفى الله بنت السائلة وكل مريض، وعلى المصاب بالوسواس أن يحاول علاج نفسه، فإذا بلغ مرحلة الوسواس القهري فليراجع طبيبا نفسيا عسى أن يجد عنده علاج. لكن هل يجب قضاء الصلوات؟ هنا ننظر، هل هو في هذه الحالة عاقل أم أنه بسبب هذا الوسواس القهري يصنف أنه ليس بعاقل ومن ثم فلا تجب عليه الصلاة؟ فإن كان يصنف أنه ليس مكلف لأن هذا الوسواس بلغ به مرحلة فقد العقل ومن ثم فقد التكليف فلا قضاء عليه، وإن كان يصنف على أنه مكلف حسب معايير الأطباء المتخصصين أطباء النفس فإنه يقضي على حسب ما يقدر عليه. وأسأل الله للجميع الشفاء والإعانة.
1: اللهم أمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه هي الأخت الكريمة تقول سقط شعري من العلاج، تسأل هل يجوز أن تلبس الباروكة عند الخروج؟
0: من المعلوم أن المرأة منهية عن الوصل، والوصل لا يجوز، لكن هل الباروكة من الوصل؟ هذا محل اجتهاد. بعض العلماء المعاصرين يفتي بالجواز، بعضهم يفتي بالمنع. فإن كانت متضررة ومتضايقة فأرجو ألا يكون عليها بأس في لبسها للباروكة.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع الكريم يقول بأنه صيدلاني يعمل داخل صيدلية مجمع، يتطلب منا العمل أن نبيع أدوية معينة ليرجع الاستفادة للشركة. يقول أحيانا أقترح على المريض هذا النوع من الأدوية وأنا أعلم أنه يوجد لدي بديل أقل سعرا، وأحاول جاهدا ألا أضغط على المريض بالشراء، ولكن يقول الإدارة تطالبنا بمبيعات زائدة أو يتم الخصم أحيانا علينا. يسأل عن هذا التعامل، هل هو يعني مباح؟
0: لا يجوز له مثل هذا، هذا غش للمراجعين. كون لديه علاج بديل أفضل أو مساو ولكنه أرخص ليس له أن يضلل المراجع، لكن له أن يقول عندنا الدواء الفلاني بكذا والدواء الفلاني بكذا، وإذا كان لا يعلم خصائصه يقول أنا ما أعلم أيها أجود. إذا كان يعلم فليس له أن يغش المراجع.
1: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يقول والدي رحمه الله بنى مسجدا داخل مزرعته ووضع فيها مصاحف، وهذا المسجد خاص له ولأبنائه ومن أتى من زواره. يقول قد أخذت مصحف للحفظ منه وقد علمت قريبا أنه لا يجوز إخراجه، فهل لي أن أبدله بمصحف آخر؟ لأن المصحف قد استخدمته للحفظ ووضعت عليه خطوطا للتنبيه أثناء الحفظ.
0: أولا نبدأ من نهاية السؤال، وضع الخطوط على المصاحف هذا لا يجوز، اللهم إلا إذا كان هذا الخط تسهل إزالته يعني كما لو كان بقلم الرصاص، ثم سيزيله بمجرد الاستفادة منه ويعيد المصحف كما هو. وأما أن يضع مصحفا بدله لا يظهر لي في ذلك بأس، ما دام أنه قد حصل منه أن أخرجه واستفاد منه، وكما ذكر أنه وضع خطوطا فيه، فعليه أن يضع مصحفا على مستوى هذا المصحف من حيث جودة الطباعة وجودة الأوراق، يكون بمستوى المصحف الذي أخذه أو أفضل.
1: نعم، أحسن الله إليكم. معنا الآن من الرياض أم نواف، تفضلي.
4: الله يشفظنا ويسترنا وياكم المسلمين. سورة المتوفي محمد أنا ولديكم، هي أنا حطها في عرض الجوال، هي تصلح ولا يقولنا يعذب بها الميت؟
0: لا إن شاء الله ما يعذب بها، هذه هي الصورة التي تصورها الله عز وجل، وقد احتفظت بها في الجوال فلا شيء في هذا، لكن الأولى البعد عن ذلك، لا حاجة إليه.
1: شكرا لك أم نواف، يعطيك العافية. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يقول: أقرضت أختي 50,000 وأعدتها بعد شهور، والآن حال الحول على مالي وسأخرج زكاته. يسأل يقول: هل المبلغ الذي أقرضته أختي أخرج عليه الزكاة؟
0: نعم، ما دام أن أخته لم تكن فقيرة ولم تكن مماطلة، فإن وجود المال عندها كوجوده عند صاحبه، ومن ثم فيكون حوله مستمرا، فإذا أكمل سنة بما فيها مدة بقاء هذا المال عند أخته فإنه يزكي.
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة فضيلة الشيخ، هذا الأخ الكريم يسأل عن حكم التوقف لمدة 5 دقائق بين أشواط الطواف أو أشواط السعي من أجل الراحة.
0: أما أشواط السعي فالأمر فيها سهل، وله أن يفرق بينها أطول حتى من هذه المدة لو ساعات، لأن الموالاة بينها سنة وليست شرط.
1: نعم.
0: وأما أشواط الطواف فإن الموالاة بينها شرط، ولذلك لا يفصل بينها اللهم إلا بأداء صلاة فريضة أو صلاة جنازة، أو كما ذكر السائل 5 دقائق أو ما في حكمه للراحة إذا كان قد أجهد.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا من جازان حسن، حياك الله يا حسن.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ، أنا عندي بيت وفي واحد يبغى يشتريه، طال عمرك، و أنا قلت له المبلغ بكذا كذا، مبلغ مقطوع، قلت له المبلغ هذا هو، قال أنا بشتريه عن طريق البنك. قلت له أنا ما عندي مانع تشتري عن طريق البنك أو كاش، وقال البنك أنا بيجي بيثمنوا لي بمبلغ زيادة، يعني بمبلغ بدل 500,000 يزودوا يعطي يشتريها البنك بمبلغ 600,000. قلت له طيب، قال له ادفع لك 500,000 والباقي يعطيني أنا.
0: لا، ما يصلح هذا، معناه أن هذا المبلغ كأن البنك يقرضه هذه 100 ويأخذها منه مقسطة، فيكون في هذه 100 قد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأنت أيضا تواطأت معه على الحرام.
1: نعم
0: نعم،
5: جزاك الله خير، الله حافظ طلابك.
1: شكرا لك يا حسن، يا يعطيك العافية. إذن بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان ما تفضل به من وقت وإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.
0: بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. تقبلوا تحية زملائي في إخراج هذه الحلقة من الإشراف العام في حان السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، كان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
7: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.

أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب

وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق.

إليكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن،
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء

يرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم بأن يقول: الله شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه انتقم مني أشد الانتقام، إنه عليم بمن يستحق الإنعام والهداية والإحسان ممن يستحق الشقاء والإزاغة والإضلال.

يخبر الله تعالى عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له، بأنه من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم، ثم يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً لا يبصرون، وبكماً لا ينطقون، وصماً لا يسمعون. وهذا يكون في حال دون حال جزاءً لهم، كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه، ومنقلبهم ومصيرهم جهنم، كلما طفئت وسكنت زدناهم لهباً ووهجاً وجمراً.

هذا الذي جازيناهم به على إنكار البعث من العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه، لأنهم كذبوا بأدلتنا وحججنا واستبعدوا وقوع البعث وقالوا أإذا كنا عظاما بالية أإنا لمبعوثون خلقا جديدا بعدما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض.

لقد أقام الله تعالى على هؤلاء المنكرين للبعث الحجج، ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك، كما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ففي يوم القيامة يعيد الله عز وجل أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى، ويعيدهم كما بدأهم، وجعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. ثم أخبر الله أن هؤلاء الظالمين أبوا بعد قيام الحجة عليهم إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم.

قل يا محمد، لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدا، لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا منوعا. وفي هذه الآية دلالة على كرم الله وجوده وإحسانه.

0: يخبر الله تعالى أنه بعث موسى عليه السلام بتسع آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به، وهي العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا، واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً وما نجعت فيهم. وقد أوتي موسى عليه السلام آيات كثيرة، ولكن ذكر هنا الآيات التسع التي شاهدها فرعون وقومه، فكانت خوارق ودلائل على صدق موسى عليه السلام، لكنهم خالفوا وعاندوا وجحدوا. وفي هذا إرشاد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هؤلاء الذين يسألونك ويقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لو أجبناهم ما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله. ولهذا قال فرعون لموسى وقد شاهد ما شاهد من الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: قال

0: قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض حججاً وأدلةً على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون هالكاً مغلوباً. فأراد فرعون أن يخليهم من الأرض ويزيلهم عنها، فأغرقه الله ومن معه جميعاً.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، أي بغير أجرة. فلما ركب في السفينة لم يفجأ موسى إلا والخضر قد قلع منها لوحا من ألواح السفينة. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا عظيما. علمتنا الآية تحمل السفر وتبعاته من أجل العلم، وعلمتنا أن موسى عليه السلام كان شديدا قويا في ذات الله، فأنكر على الخضر وبين أن عاقبة فعله ستكون الإغراق، وزاده توبيخا بقوله: لقد جئت شيئا إمرا. وفي قول موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها، كمال شفقة موسى عليه السلام ونصحه للخلق، فلم يقل لتغرقنا، بل نسي نفسه في الحالة التي لا يؤثر الإنسان على نفسه أحد. ومن تتبع حال الأنبياء والرسل ومن اقتدى بهم وجدهم أكثر الناس نصحا للخلق وشفقة بهم ورأفة ورحمة. وعلمتنا الآية أن المنهج القرآني يطوي في أحيان كثيرة ذكر الأشخاص ويظهر الخصال والأوصاف التي يدعو إليها، فالتسمية وتركها والقص وتركه بحسب الثمرة والعبرة.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
5: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات
2: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. والأز والهز التحريك، أي تحركهم وتحثهم على المعاصي.
0: بينات ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم، خيبر 93، ينبع 90.9، وادي الفرع 89.8، المسيجيد 88.1، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الحجر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف لام را، تلك آيات الكتاب.

فيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن

يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الحجر.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. رواه البخاري ومسلم. لا يجوز ظن السوء بالمسلم واتهامه بلا بينة، ولا الكلام بمسائل العلم والشرع بمجرد الظن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا

0: استووا تراصوا في الصفوف. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير.
4: الحمد لله الذي أسبغ علينا إنعامه باطنا وظاهرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون حجابا من النار وسترا ساترا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله محى الله به الكفر وقد كان ظاهرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة ننال بها ثوابا جزيلا وافرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا ربكم فإنه يعلم السرائر والضمائر، واستعدوا لقيام الساعة واليوم الآخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، لقد اشتد صيفكم والتج حركم، وتلهب يومكم، وتوهج قيظكم، ونزل بكم هذا الصيف الشموس الملهاب الذي انتشرت في الآفاق طبائخه، وامتدت في الأرض سمائمه،

نار جهنم التي اشتد حرها وبعد قعرها وعظم جمرها، وهي أشد وهجا وأعظم لهبا من جمرة الصيف المتقدة ووغرة

0: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير متفق عليه. فيا من تحتجب عن الهجير وتتقيه فر من نار جهنم بتقوى الله وترك معاصيه. يا من تصون بدنك عن الحر وتحميه هل لا رجعت إلى ربك قبل أن يهجم عليك الموت ويناديك مناديه. يا عبد الله تيقظ لما بين يديك تأهب لما سيهجم عليك وكأنك ببساط عمرك وقد انطوى وبعود صحتك وقد ذوى وبعزك المشيد وقد هوى وبالموت وقد دنا. وغدا يرى المرء ما صنع ويحصد الزارع ما زرع إن أحسن فيا حسن ما جمع وإن أساء فيا بئس ما صنع. والفائز من نفعته التذكرة واستعد للدار الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. الحمد لله آوى من إلى لطفه آوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله من اتبعه كان على الهدى ومن عصاه كان في الغواية والردى. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تبقى وسلامًا يترى. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون يستحب في وقدة الصيف وصمخته وشدة القيض وحمارته سقي الماء ولا أرجى عملا في هذا اللهاب واللواب من إرواء الظمآن وتبريد العطشان وتقريب الماء للصديان الذي دمغته الشمس بحرها ولفحته بلهيبها. وقد جاء الحث على سقي الماء والتحذير من التراخي عن سقي الظمآن الهائف الملتاح والتذكير بأن في سقيه أجراً مدخراً وثواباً موفراً يجده الساقي عند الجواد الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. أخرجه مسلم. أيها المسلمون تراحموا في هذا الحر الصاخب وتفقدوا الفقراء وأعينوا الضعفاء الذين يتصبرون على الظمأ والعطش والحر والشدة واللأواء ولا يجدون أجهزة تبريد الماء ومكيفات الهواء. وخففوا عنهم لهيب الصيف وحدته وأبردوا قلوبهم وبيوتهم وأولادهم بالصدقات والمعونات والإحسان ووزعوا الماء في الطرقات والأسواق والمساجد واحفروا الآبار وسبنوا السقايات والبرادات العامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر ولا سبع إلا آجره الله يوم القيامة. أخرجه ابن خزيمة. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وارض اللهم عن الآل والأصحاب وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وسائر ولاة المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وانصر إخواننا في فلسطين، واجبر كسرهم، وعجل نصرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا، يا كريم يا عظيم يا رحيم.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير.
2: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلكم الجنة.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

حديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

لهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك.

زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

أحدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

نادرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة،

ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

0: من ربك
1: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأ

نزولا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة النمل.

0: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة النمل.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز

هب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله. سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه. سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله. سبحان الله غافر الذنب، مفرج الكرب، ومذهب البأس، ورافع اليأس. ولا إله إلا الله والله أكبر. يا رب، سبحانك ربنا، ونعوذ بك من حر النار. سبحانك يا ذا الإنعام، سبحانك يا ذا الإكرام، خلق السماوات والأرض من إنعامك، واختلاف الليل والنهار من إكرامك، فكيف وحاشا لحكمتك وتدبيرك لو أن يومنا كان نهارا كله، أو كان ليلا كله. ولكنها يا خير من أحكم ودبر، آياتك المحكمة لا يتدبرها إلا أولي الألباب، ولا يعيها إلا ذوي الأفهام. فاجعلنا يا الله مع المتدبرين المتفكرين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحانك يا متفضلا على كل مخلوقاتك، مع عزتك ورفعتك وغناك عنا، تذكر الذاكرين. سبحانك مع علوك وتعاليك، تتقرب إلى المتقربين. سبحانك مع عدلك وإحكامك، تطفئ سعير الخطايا بمنن المغفرة. مغفرة الذي لا تضره خطية ولا تنقصه عطية. سبحانك أنت النور الهادئ البديع، أبدعت ما خلقت على غير مثال، وأحكمت هذا الكون بيد القدرة والكمال، ونشرت على مخلوقاتك آيات الجلال. فسبحانك يا ذا الإكرام، سبحانك يا ذا الجلال. إلهي، أنت المنعم على عبادك والمتفضل على قصادك. اللهم ما بنا من نعمة أنعمت بها علينا فهي من إحسانك، وإن خفي عنا سرها. اللهم ما أصبنا من خير فمن أفضاله، وإن غاب عنا علمها فأنت المنعم المتفضل في كل حال، وأنت صاحب الكرم والنوال. أنت الذي لا تحصى نعمه ولا نحصي ثناء عليه، فأنت أهل لكل ثناء وأحق بكل حق. اللهم لا ثقة إلا بك، وإن أيأستنا المعاصي ولا ملجأ لنا سواك، وإن أيأستنا الذنوب وطوبى لعبد أنعشه من الله حسن الخطاب وأرضاه من اليأس روح الكريم الوهاب، طوبى له وحسن مآب. إلهي إن قصرنا عن حمدك فعذرنا قصورنا عن الإحاطة بنعمائك، فأنت المنعم فوق كل المنعمين، وأنت المتفضل فوق كل المتفضلين. أظلتنا يا مولاي سحائب جودك، فنعم الجواد أنت، وروتنا أنهار كرمك، فنعم الكريم أنت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وجعلتهم أهلا لعبادتك، وفتحت لهم المسالك إلى طاعتك، ونشرت عليهم أنوار محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق لك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة السجدة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة السجدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر
2: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: إذا مسح المتيمم وجهه ثم لم يجد أثرا للتراب في يده، فهل يضرب الأرض ضربة ثانية ليمسح يديه؟ وهل يخل ذلك بصحة التيمم؟ وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في صفة التيمم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة التيمم في هذا الحديث، فجاء في إحدى الروايات قول: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه، وجاء في رواية: فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. وعلى هذا تكون صفة التيمم كما جاء في هذا الحديث أن يقول بسم الله ناويا التيمم، ثم يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح ظاهر كفه الأيمن براحة يده اليسرى وظاهر كفه الأيسر براحة يده اليمنى، ثم يمسح وجهه بيديه. وأيضا يقول بعد التيمم ما يقال بعد الوضوء من الأذكار. أما ما ذكر السائل أنه ضرب الأرض ولم يجد أثرا للتراب، فلا يلزمه أن يضرب الأرض ضربة ثانية لمسح يديه، ولا يخل ذلك بصحة التيمم. فلو فصلنا في هذه المسألة نقول: لو أنه ضرب بكفيه ضربة واحدة فهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، بأن يضرب بكفيه التراب ضربة واحدة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء كالشافعية والحنابلة، إلى أن التيمم يجزئ بضربة واحدة لليدين وللوجه. فالعبرة عندهم بإيصال أثر التراب أو مسمى الغبار أو وضع اليدين على الصعيد الطاهر. أما الضربة الثانية فذهب بعض العلماء كالحنفية والمالكية أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين. فإذا كان المتيمم يأخذ بمذهبهم أو احتاط ليتيمم بضربتين فمسح وجهه بالضربة الأولى ولم يعلق بيديه غبار لليدين، فإنه يضرب الأرض لليدين. فنقول أنه لا يشترط لصحة التيمم وجود أثر مرئي للتراب، هذا أمر مهم، أو أن يتغير لون اليدين، بل يكفي مجرد مسح الوجه والكفين بالصعيد سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا بنية الطهارة، وهذا ما قرره أهل العلم في هذه المسألة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة بعثت بسؤالها تقول: ما حكم من أتاها الحيض أثناء صيام القضاء؟ هل تقضي اليوم يومين أم يوما واحدا وجزاكم الله خيرا؟
2: لا يلزمها إلا قضاء ما عليها من رمضان، لا يلزمها إلا قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، فإن هذا القضاء الذي جاءها الحيض فيه إنما هو بدل عما أفطرته في رمضان، وليس صياما واجبا متجددا. وعلى ذلك من أفطر في رمضان لعذر فإنه يقضي في أي يوم، فلو حصل له في يوم القضاء عذر شرعي مثل ما سألت عنه السائلة بأن أتاها الحيض فإنها تفطر وعليها أن تقضي اليوم الذي أفطرته من رمضان ولا تقضي هذا اليوم، يعني لا يحسب عليها يومين. ومن أفطر أيضا عامدا في قضاء رمضان، يعني عليه قضاء ولكنه أفطر وتعمد ولم يكن له عذر، أيضا نقول أن ليس عليه إلا قضاء يوم واحد، لكنه يأثم على أنه أفطر في يوم القضاء الواجب. وهذه من المسائل المهمة التي تشكل على كثير من الناس ممن عليه قضاء، فإنه أحيانا بعضهم يتساهل إذا كان عليه قضاء أو نذر أو صيام كفارة، وهي كفارة صيام شهرين متتابعين، فبعضهم يتساهل بالإفطار وهو يصوم ما عليه من قضاء، ولا بد أن يتنبه المسلم إلى هذه المسألة. والمسألة الثانية التي تشكل على الناس أيضا، يظن بعضهم أنه لو حصل له عذر شرعي فإنه يصوم يومين، يوم للقضاء ويوم عن إفطاره لهذا اليوم الذي كان يريد قضاءه، فالصحيح أنه ليس عليه إلا يوم واحد وهو قد أفطر لعذر، فنقول في هذه الحالة أنه لا يلزمه إلا صيام ما عليه من قضاء فقط. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: نسكن في جنوب المملكة وجمع الإمام بنا العشاء مع المغرب بسبب سحابة مطر عابرة انتهت خلال 10 دقائق فقط، فهل هذا الجمع صحيح؟ وماذا علينا الآن وجزاكم الله خيرا؟
2: أولا، أنه يشرع الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء عند جماهير أهل العلم، وبين الظهر والعصر عند الشافعية فقط، واختاره أيضا جمع من المحققين من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك أهل العلم يقولون بأن الجمع بين المغرب والعشاء جائز بسبب المطر، وقالوا المطر الذي يبلل الثياب، وأضافوا كذلك الثلج والبرد، واستشهدوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء، جاء في رواية من غير خوف ولا سفر، وجاء في رواية من غير خوف ولا مطر. فالمقصود أن الجمع بين الصلاتين لا حرج فيه، وجمهور العلماء اشترطوا لجواز الجمع لأجل المطر أن يكون المطر نازلا حقيقة، وفي سؤال السائل أن هناك مطر في وقتها عندما قرر الإمام أن يجمع ما بين المغرب والعشاء، وقالوا بأن يكون المطر يبلل الثياب، وبيّنوا أنه لا يشرع في حال توقفه، إذا توقف المطر أنه لا يشرع. وأما ما يسمى بالطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يباح عندهم، وقالوا بأن الثلج كالمطر في ذلك لأنه في معناه، فإذا كان هناك مطر وقت الجمع يبل الثياب إما لكثرته أو لغزارته، فإن ما فعله الإمام صحيح، فإنه يجوز الجمع بين العشاءين. أما إن كان مطرا خفيفا لا يبل الثياب فإنه لا يجوز الجمع، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق بالمسلم المشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل، وكذلك في المناطق الباردة في الجبال، وكما سأل السائل أنه في بعض المناطق الجبلية، وربما يكون أيضا في المساء اشتد عليهم البرد، فيكون أيضا نزول المطر وتبلل الثياب أيضا يكون في مشقة على المصلين. فالمقصود أن لو كان المطر لم يستمر إلا دقائق، لكنه يعني في وقت الجمع جمع والمطر، فإن الإمام يجمع على حسب الحال، وهو لا يعلم ولا يعرف هل المطر سيستمر أم لا، لكنه رأى أن المطر يبلل الثياب وفي مشقة على المصلين فالجمع صحيح ولا يلزمه في هذه الحالة إعادة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: أخرجت زكاة الفطر عبر رابط في الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ظننته يعود لمنصة إحسان، وتبين لي بعد مضي أشهر أثناء حديثي مع أحد الأصدقاء عن الموقع، فتبين أنه رابط وهمي، فماذا يلزمني الآن وجزاكم الله خيرا؟
2: نقول: يلزمك إخراج زكاة الفطر مجدداً لدفعها إلى مستحقيها، لأن دفعها للموقع الوهمي يعني عدم وصول هذه الزكاة للفقراء، ولو مضى أشهر والزكاة لا تبرأ بها الذمة إلا بإيصالها لمستحقيها، فعليك أن تبادر الآن بإخراج زكاة الفطر، أن تشتري الزكاة وتقوم أنت بإيصالها للفقراء للفقير مباشرة، أو أنك تعلم أن هناك منصة تقوم بإيصال الزكاة للفقراء، فإنك تخرج هذه الزكاة عبر هذه المنصات بعد أن تتحقق من صحة هذه المواقع قبل أن تدفع المال. ولكن نقول أن الأفضل عليك أن تخرج هذه الزكاة وهي زكاة الفطر، ولو مضى على ذلك أشهر بنفسك أفضل، حتى تتأكد من إيصال هذه الزكاة لمستحقها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول: وكلني شخص بتوزيع زكاة ماله، وطلب مني استيفاء الديون التي لي على المحتاجين من هذا المال بعد استئذانهم، فهل يجوز هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
2: إذا هذا الشخص أعطاك المال وهو يعلم أن عليك دين، وذكر لك عندما أعطاك هذا المال أن تسدد ما عليك من ديون، وأنت لا تستطيع أن تسدد ما عليك من دين إما لفقرك أو عدم استطاعتك لسداد هذه الديون وهي لازمة وحالة، فعليك أولا أن تبين هذا الشخص الذي أعطاك هذا المال من زكاته مقدار المبلغ الذي عليك، فتأخذ على قدر حاجة

0: هذا الشرط، فنقول أن هذا الشخص الذي أعطاك المال هو من أجل أن يرفع عنك ما عليك من دين، وهذا شرط، والمؤمنون على شروطهم، فعليك أن تبادر بسداد هذه الديون التي عليك، ولا حرج في ذلك بعد أن تخبره بالمبلغ الذي عليك. وأما بقية المال من هذا الزكاة فإن عليك أن تقوم بتوزيعه على المحتاجين ولمن تجب لهم الزكاة. الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإذا كان أيضا الأشخاص الذين تعرفهم عليهم ديون، وأيضا هذا الشخص أيضا يحرص على أن تكون هذه الزكاة لسداد ما عليهم من ديون، فتخبرهم أيضا بذلك. ولك أيضا أن تستأذن هذا الفقير وهذا المحتاج أو الذي عليه دين أنك ستقوم بسداد الدين عنه، فإذا أذن لك فإنه لك أن تقوم بسداد الدين مباشرة عن هذا الشخص، وإما إذا طلبه فإن عليك أن تعطيه هذه الزكاة إذا كان من أعطاك الزكاة اشترط هذا الشرط. نعم.
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: ما حكم من يصلي الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء؟
0: يجوز للمسلم أن يصلي الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء، والوتر سنة مؤكدة، والأفضل لمن يغلب على ظنه عدم الاستيقاظ آخر الليل أن يوتر قبل النوم، بينما يستحب أن يؤخر الوتر لمن يثق أنه سيستيقظ في آخر الليل. وأيضا جاء في حديث حذافة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهي صلاة الوتر. وجاء في حديث أيضا آخر هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه عندما قال: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والوتر في أول الليل كآخره. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من كل الليل، من أول الليل ووسطه وآخره، ثم بينت رضي الله عنها بأنه انتهى وتره أي في آخر حياته إلى السحر. فإذا صلى الوتر أول الليل ثم استيقظ في آخره وأراد أن يصلي فله أن يصلي، فلا وتران في ليلة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل لك أن تصلي ما شئت من صلاة ولو أنك أوترت في أول الليل. وأما في آخر الليل فإن لك أن تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بترقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب. برنامج يومي.

0: يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه.
1: محمد في بيته, صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: عائشة تمشط شعر النبي. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يلاطف زوجاته في أوقات الصيام وأثناء الاعتكاف في المسجد، وكانت حجرات نسائه تطل على المسجد النبوي، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وأثناء اعتكافه في المسجد كان يدخل رأسه لعائشة رضي الله عنها ويقربه منها لتمشط له شعره، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على إبهاج قلبها بالدعابة والمرح لما في ذلك من إشباع عاطفي ونفسي لها. وكانت عائشة رضي الله عنها زوجة صغيرة السن تحب الملاطفة الرقيقة لأنها تشعرها باهتمام زوجها بها وحبه لها. ورغم كثرة مشاغله عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان يحرص دائما على إمداد الحياة الزوجية بمقومات المحبة المتجددة وإرواء عواطف أزواجه وأحاسيسهن بكل رقي واهتمام، فالحب يذبل مع الوقت بسبب الإهمال. لذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجين ألا ينغمسا في مشاغل الحياة وهمومها، وأن يشبع كل منهما مشاعر الآخر وعواطفه بالمرح والدعابة والكلام الدافئ، فهذا يعينهما على تحمل أعباء الحياة بنفس راضية هادئة مطمئنة.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي النور والفرقان.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي النور والفرقان
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم. من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
6: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن:
7: اقرأ القرآن
8: فإنه يأتي يوم القيامة
7: شفيعا لأصحابه.
6: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن:
9: حلقة النور.
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
11: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
6: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
12: إذاعة القرآن الكريم
13: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
14: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
15: مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الدروس الطيبة المباركة وهذه المجالس المباركة، مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا الدرس نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
9: حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المستمعين.
16: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات الطيبة المباركة وهذه الدروس النافعة، فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، كنتم قد تحدثتم في اللقاء الماضي حيث ما زلنا معكم في كتاب الجنائز وتحدثتم عن حكم التعزية وما الذي يقال في التعزية. الآن نبدأ هذه الحلقة بسؤال، وهو ما حكم الاجتماع لاستقبال المعزية؟
9: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتعزية نفسها مشروعة ومستحبة كما سبق بيان ذلك في الحلقة السابقة وبيان ما الذي يقال في التعزية. وأما الاجتماع لاستقبال المعزين، فالاجتماع لاستقبال المعزين جاء فيه حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد الدفن من النياحة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وفي سنده مقال، فقد أخرجه ابن ماجه من رواية هشيم بن بشير عن إسماعيل، وقد جاء ذلك معنعنا وهشيم ثقة لكنه مدلس، ولهذا نقل عن أحمد أنه قال في هذا الحديث: ما أرى لهذا الحديث أصلا. فضعفه الإمام أحمد. وأيضا ذكر أن الدارقطني أشار إلى احتمال التدليس فيه. فالحديث في سنده مقال، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، فتأمر بتلبينة فتطبخ ثم تقول: كلنا منها. وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. وهذا كما ذكرنا في الصحيحين. فلاحظ هنا أن النساء كنا يجتمعنا عند عائشة رضي الله عنها للعزاء، وفعلت ذلك عائشة وبمحضر من الصحابة. وعلى ذلك فالأحاديث الواردة في جواز الاجتماع أقوى من الأحاديث التي فيها النهي، لأن حديث عائشة في اجتماع النسوة عندها للعزاء في الصحيحين، بينما حديث جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت من النياحة كما ذكرنا أنه ضعيف. وعلى ذلك فأعدل الأقوال في هذه المسألة أنه لا بأس باجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين، لكن لا يكون في ذلك توسع، وإنما يكون مجرد استقبال من غير أن يقيم أهل الميت الولائم للناس. لكن لو أن أحدا من أقاربهم أو من جيرانهم أو من معارفهم صنع لهم طعاما فلا بأس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فكون الناس يصنعون الطعام لأهل الميت هذا من السنة ومن الإحسان، لكن الممنوع هو أن أهل الميت يصنعون للناس الطعام. ثم إن أحوال الناس الآن اختلفت عن أحوال الناس قديما كثيرا، فقديما كان الناس لم يكونوا بهذه الكثرة التي عليها الناس الآن، ومع كثرة الناس واتساع البلدان يصعب الوصول إلى أهل الميت، قد يكونون متفرقين خاصة في المدن الكبيرة التي يكون فيها الزحام. فكون أهل الميت يجتمعون في مكان واحد ويستقبلون المعزين هذا أمر حسن، هذا يعين على التعزية، بخلاف ما لو كانوا متفرقين فهذا ربما يشق على المعزين أن أن أن يذهبوا إليهم. ثم إن اجتماع أهل الميت في مكان واحد لاستقبال المعزين يحقق جانبا من جوانب التكافل الاجتماعي، تقوية المحبة والمودة بين المسلمين، وهذا أمر تدعو إليه الشريعة. ولهذا تجد أن أهل الميت إذا كان المعزون قريبين منهم تخف عندهم المصيبة كثيرا، فإذا ذهب المعزون فإن المصيبة تتجدد لديهم، فوجود المعزين مخفف لأثر المصيبة عليهم. وعلى هذا نقول إن أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه لا بأس باجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين من غير توسع، يعني من غير أن يقيم أهل الميت الولائم للناس ويتوسع في ذلك، وإنما مجرد اجتماع في يعني مكان لاستقبال المعزين. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله حتى لا يتعبوا الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. أما كون بعض الناس إذا مات الميت قالوا العزاء في المسجد أو في المقبرة وأقفلوا بيوتهم، فهذا ربما يشق على الناس أن يقوموا بتعزيته. وإذا كانوا يفعلون ذلك اعتقادا أن الاجتماع أنه غير مشروع فهذا محل نظر، كما ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل هذا، الحديث في الصحيحين، وأن الحديث الذي فيه النهي عن الاجتماع وأنه من النياحة قلنا أنه حديث ضعيف، فالأقرب هو جواز الاجتماع من غير توسع. وعند بعض الناس طريقة حسنة، وهي أن يحددوا استقبال المعزين في وقت معين، كأن يقولوا مثلا من بعد العصر إلى العشاء، هذا أمر حسن لأنه بذلك لا يكون في هذا التوسع، إنما يكون مجرد استقبال المعزي. فهذا القول قول وسط، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا بأس باستقبال المعزين لكن لا يتوسع في ذلك.
16: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى سؤال آخر شيخ حفظكم الله، وهو عن حكم زيارة القبور للرجال وكذلك للنساء.
9: زيارة القبور للرجال مشروعة بالإجماع، قد حكاه النووي وغيره إجماعا، ويدل لذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رجه مسلم في صحيحه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب، وبين الحكمة من ذلك وهي أنها تذكر الآخرة. فعلى ذلك زيارة المقبرة للرجال مشروعة ومستحبة بإجماع العلماء. وأما بالنسبة للنساء فقد اختلف الفقهاء في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها كالرجال، يعني كزيارة الرجال للقبور، فتكون مستحبة، وهذا هو مذهب الحنفية. والقول الثاني أنها تكره زيارة النساء للقبور، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثالث أنها تحرم، وهذا قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القائلون بالاستحباب استدلوا بعموم الأحاديث الواردة في زيارة القبور، قالوا: وما ورد من نهي النساء عن زيارة القبور منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. واستدل الجمهور للقول بالكراهة بأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال المصائب، وهذا مظنة لجزعهن ورفع أصواتهن بالبكاء. وأما القائلون بتحريم زيارة النساء للقبور فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، خرجه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعند الموازنة بين هذه الأقوال يظهر والله أعلم أن الأقرب هو القول الثالث، وهو أنه تحرم زيارة النساء للقبور، لأن حديث ابن عباس حديث صريح وصحيح كما ذكرنا، أن الترمذي صححه وهو صريح، وأيضا فيه اللعن، لعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، هذا يدل على التشديد في المسألة. فالأقرب الله أعلم هو القول الثالث، وهو أنه تحرم زيارة النساء للقبور، لأن اللعن ظاهر في التحريم. وأما دعوى النسخ، فالنسخ لا يقال به إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر، وهو متعذر في هذه المسألة. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام نهيتكم عن زيارة القبور فزروها عام، وحديث لعن زوارات القبور خاص. ومن المقرر عند الأصوليين أن العام يخصص به الخاص، فعلى هذا نقول الأقرب الله أعلم أن زيارة القبور تستحب في حق الرجال وتحرم في حق النساء، هذا هو الأقرب والذي تجتمع به الأدلة الواردة في هذه المسألة.
16: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم شيخ. ما الذي يقوله المسلم عند زيارة القبور؟
9: الذي يشرع في حق من زار القبر أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وجاء في بعض الروايات أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، فنسأل الله لنا ولكم العافية، هذا هو الوارد قوله عند زيارة القبور. وإن يعني أتى بعبارات قريبة من هذا المعنى فالأمر واسع إن شاء الله.
16: أشرتم شيخنا حفظكم الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، كيف يكون تذكير زيارة المقابر بالآخرة؟
9: الغرض الأساس من زيارة القبور أو المقبرة هو تذكر الآخرة، وليس الدعاء للميت، فإن الدعاء للميت لا فرق بين أن يكون في المقبرة أو أن يكون خارج المقبرة. وكذلك أيضا يعني ما يعتقده بعض الناس من أن الميت يأنس بذلك ويعلم، وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض الأساس إذا من زيارة المقبرة هو ما ورد في الحديث ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة، التذكير بالآخرة. فعندما يقف الإنسان على هذه القبور وقفة معتبر فينظر إلى هؤلاء الذين في باطن الأرض، وأنهم كانوا بالأمس فوقها يمشون كما تمشي، ويضحكون كما تضحك، ويأكلون كما تأكل، ويخططون، ويقول أحدهم غدا أفعل، وبعد غد أسافر، وفي الشهر القادم أفعل كذا، ثم جاءهم الموت وفجأهم الأجل وانتقلوا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. كانوا جالسون الأهل والأصحاب، فأصبح جليس أحدهم عمله، وكان الناس يزورونهم فأصبح هذا الميت هو المزار، وكان يجيب إذا نودي فأصبح لو نودي بأعلى صوت ما أجاب. وهذه القبور عندما يراها المسلم يستحضر أنها أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. من يدفن في في في في في قبره لا يبقى له سوى العمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالمال يرجع والأهل يرجعون، وكل أمور الدنيا ترجع، ولا يبقى مع الإنسان في قبره سوى العمل الصالح. فعندما يرى الإنسان يعني هذه القبور ويتذكر أحوال أهلها يعتبر، ويقول لو كنت أنا صاحب القبر فما الذي أتمنى؟ لن يتمنى زيادة في التجارة ولا ثناء من الناس، ولا أمور دنيا يصيبها، وإنما يتمنى عملا صالحا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني

0: يرى هذه القبور ويرى أحوال أهلها أن يعتبر بذلك، وأن يستحضر بأنه يوم من الأيام سيكون في قبر وسيفارق الدنيا وينتقل إلى عالم الآخرة، ويكون في هذا القبر مرتهنا بعمله لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه الدنيا تغر من لا يعرفها، تخدعه بزينتها وببهارجها بمظاهرها، ولا يعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا حق المعرفة إلا عند الموت. يعرف أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، لا تستحق من الإنسان كل هذا العناء وكل هذا النصب وكل هذا الشقاء وكل هذا الركض. فينبغي أن يستحضر المسلم حقيقة الدنيا وأن يعرفها على حقيقتها، وأن لا يغتر بها ولا ينخدع بها. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فأعظم ما يستفيده الزائر للمقبرة هو الاعتبار وتذكر هذه المعاني. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخ حفظك الله، الحقيقة من المسائل التي يعني دائم يتساءل عنها كثير من الناس، وهو: هل الميت يعرف زائره ويأنس به؟
0: هذه المسألة من المسائل التي ليس العقل البشري فيها مدخل، وإنما المرجع فيها للنصوص، لأنها من أمور الغيب. فهل الميت يعرف زائره ويأنس به أم لا؟ من أهل العلم من قال إن الميت يعرف من زاره ويسمع سلامه ويرد عليه، لا سيما إذا كان يعرفه في الدنيا، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد كما في الصحيحين أن الميت بعد دفنه يسمع قرع نعال المشيعين، وورد أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر، وقوله: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. وروي في ذلك أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، فلم يثبت في هذا شيء. والله عز وجل يقول: إنك لا تسمع الموتى، فنفى الله عز وجل السماع للموتى، إنك لا تسمع الموتى، وقال: وما أنت بمسمع من في القبور. وحديث سماع قرع النعال لا يلزم منه أن يسمع كل كلام، إنما ورد هذا في حالة خاصة، ورد هذا في حالة خاصة فقط. فأيضا حتى سماع إعادة، أيضا سماع قتل بدر، هذه أحوال مخصوصة لا يقاس عليها عموم السماع. والله عز وجل يقول: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. وعلى هذا لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الميت يسمع كلام من يزوره ويعرفه ويأنس به، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا عبد العزيز باز رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال: لا دليل على أن الميت يسمع أخبار أهله في بيوتهم أو يعلمها، أما من جاء فسلم عليه ففيه خلاف بين أهل العلم، والأخبار الواردة فيها ضعف. ولما سئل هل يشعر الموتى بمن يزورهم ويأنسون به، فقال: ذكر بعض أهل العلم فقالوا إنهم يشعرون ويأنسون، ولكن لا أعلم شيئا واضحا في السنة يدل على ذلك، والمشروع هو زيارتهم والدعاء لهم والصدقة عنهم. وقول الشيخ رحمه الله هو أقرب الأقوال في هذه

0: المسألة والله تعالى أعلم. وأقول هذا لأن بعض الناس عنده مبالغة في الذهاب لقبر قريبه، بعضهم كل أسبوع يذهب إليه، بل بعضهم حتى أقل من أسبوع يزور قبر قريب اعتقادا منه أن قريبه يعرفه ويأنس به، وهذا كما ذكرنا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إذا من ذهب للمقبرة فليجعل الغرض الأساس هو الاعتبار، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أما الدعاء للميت يدعو له في أي مكان، لا فرق بين أن يدعو له عند قبره أو أن يدعو له في أي مكان. وأما كون الميت ينتفع بزيارة قبر قريبه بمعرفته ورد السلام والأنس، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن ينفع قريبه وأن يحسن إليه فليحرص على الأشياء التي وردت بها السنة، ومن ذلك الدعاء، يدعو له كل يوم ويتصدق عنه، فالصدقة يصل ثوابها إلى الميت بالإجماع، وأفضل ما تكون الصدقة الصدقة الجارية. كذلك أيضا لو أهدى له ثواب أعمال وصله الثواب، كأن يعتمر عنه أو يحج عنه ونحو ذلك. هذه هي الأمور التي تنفع الميت، وهذا خير من أن يتردد على قبره اعتقادا منه أن الميت يأنس به وأنه يعرفه ويرد عليه السلام. وهذه كما ذكرنا أمور غيبية لا مدخل للعقل البشري فيها، إنما المعول فيها على ما ورد، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يذكر بعض الفقهاء عند الحديث عن أحكام الجنائز حكم إهداء الثواب للميت، فما خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة؟
0: إهداء الثواب للميت هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد اتفق العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة، وكذلك الصوم الواجب إذا مات وعليه صوم، فهذه باتفاق العلماء يصل ثوابها للميت. واختلف العلماء في العبادات البدنية المحضة مثل قراءة القرآن والذكر وجعل ثوابها للميت. فمن أهل العلم من قال يصل ثواب كل قربة إلى الميت، وهذا قول جمهور ومذهب الحنفية والحنابلة وقول طائفة من المالكية والشافعية. والقول الثاني أنه لا يصل إلى الميت إلا ما ورد به النص، هذا هو المشهور عن الشافعي وعن مالك في العبادات البدنية المحضة. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وقد نقل ابن تيمية رحمه الله أن القول بوصول ثواب العبادات المالية والبدنية إلى الميت أنه قول جمهور السلف. فعلى هذا نقول لا بأس بإهداء الثواب إلى الميت. ولما سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة وغيرها، وقال إسحاق كل شيء يصل للميت حتى الصلاة والذكر والتسبيح. وعند الحنابلة أن أي قربة فعلها الإنسان وأهدى ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. فعلى هذا القول الأقرب والله أعلم هو أن يصل الثواب إلى الميت إذا أهداه الحي إليه، سواء كان صدقة أو حجا أو عمرة أو حتى تلاوة قرآن أهدى ثوابها للميت، فيصل الثواب إلى الميت. فقول الجمهور هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، واختاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم، فينفع ذلك الميت. ومما يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالأقرب أنه إذا أهدى حي ثواب قربة للميت فإنه ينتفع به. وقد ورد النص بوصول ثواب بعض القرب إلى الميت كالدعاء والصدقة والحج والعمرة. وغيرها يقاس عليها، لكن يكون هذا من قبيل الجائز غير المشروع، يعني يكون جائزا لو فعله إنسان لم ينكر عليه، لكن لا يحث الناس على ذلك لأنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان مشروعا لفعلوه ولاشتهر ونقل فعلهم، لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله. لكن لو فعله إنسان لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ثواب الصدقة للميت أخبر بأنها تنفع، ولما سئل عن الحج أخبر بأنه ينفع الميت، وكذلك سائر القرب الظاهر أنها تنفع الميت، لكن لا يكون هذا من قبيل المشروع بل يكون من قبيل الجائز. وأما المشروع فهو ما ورد به النص من الدعاء للميت والصدقة عنه. هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه المسألة نكون قد ختمنا كتاب الجنائز، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نبدأ كتاب الزكاة بإذنه جل وعلا. شكر الله لكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين، شكر الله لكم وجزاكم الله خير شيخنا الكريم.
0: وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه، ولكم مستمعين الكرام ولوالديكم والمسلمين جميعا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
4: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نواصل فيه تفسير سورة الروم بذكر ما يستفاد من آيات هذه السورة من أحكام فقهية. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي الآيات عظيم نعم الله على العباد بما يوجب عليهم شكرها بالاعتراف بأنها فضل من الله تعالى، وشكره أيضا يكون باستعمالها في طاعة الله. وفي الآيات وجوب الإيمان بعظيم قدرة الله تعالى وأنه لا يعجزه شيء. وفي الآيات أن الأصل في التصرفات الإنسانية هو الحل والجواز لقوله: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فامتن الله عليهم بالانتشار وهو التصرف والأفعال. وفي الآيات مشروعية الزواج وأنه قربة يتقرب بها لله جل وعلا وأنه من نعم الله على العباد. وفي الآيات استحباب اختيار الرجل من يناسبه من النساء للزواج بها. وفي الآيات سكون الأزواج لزوجاتهم، وفيها الترغيب في زرع المودة والرحمة بين الزوجين، وفيها استمتاع الزوجين ببعضهما، وفيها مشروعية طلب الولد بالزواج، وفيها وجوب بذل المرأة نفسها لزوجها متى طلبها، وفيها فضل أهل العلم لقوله جل وعلا: لآيات للعالمين، لما يعطيهم الله من خاصية الفهم والتدبر. وفي الآيات عدم الحرج من اختلاف الأصوات والألسن، فلا تكاد تجد صوتين متماثلين، مما يفيد إمكانية التعرف على المتكلم بسماع صوته، ومما يفيد جواز قبول شهادة الأعمى عند معرفته باختلاف الأصوات. وفي الآيات بيان اختلاف صور الناس، مما يشعر بإمكانية التفريق بينهم بالنظر في صورهم. وفي الآيات جواز النوم بالليل وبالنهار، وفيها الترغيب في طلب المعايش. وفي الآيات أن السبب الواحد قد ينتج عنه خوف وطمع، كما في البرق يخافون من الصواعق ويطمعون في الأمطار. وفي الآيات وجوب شكر الله جل وعلا على نعمة نزول المطر وإحياء النبات. وفي الآيات مشروعية دفن الموتى في الأرض، وفيها وجوب الخضوع لله تعالى والتسليم لأمره. وفي الآيات وجوب إثبات صفات الكمال لله تعالى، فكل كمال لا يتطرق له النقص فهو ثابت له سبحانه. مما يفيد أنه منزه عن النقص والعيب، فله المثل الأعلى. واستدل بذلك على جواز استعمال القياس الأولوي في حق الله تعالى دون القياس التمثيلي الذي تتساوى أفراده. وفي الآيات الاستدلال بالشاهد على الغائب. ثم قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ففي هذه الآيات مشروعية ضرب الأمثلة مما يفيد حجية القياس، وفيها أن المماليك لا يملكون. وقد اختلف العلماء في مسألة هل يملك المماليك بتمليك أسيادهم، والجمهور على أنهم لا يملكون. وفي الآيات تحريم قول لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، كما كانت طريقة أهل الجاهلية في التلبية. واستدل جماعة بالآية على جواز الشركة بين اثنين فأكثر من المخلوقين، وفيها تحريم اتباع الهوى في مخالفة الشرع، وفيها تحريم نصرة أهل الباطل في باطلهم، وفيها وجوب الإخلاص لله تعالى وحده في العبادة، وفيها أن الفطرة تكون بموافقة الشرع. وقد فطر الله النفوس على التوحيد وإسلام الوجه له سبحانه. وفيها مشروعية إنابة الإنسان لربه، أي بالإقبال عليه والرجوع له والتوبة. وفيها الأمر بالتقوى مما يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات. وفي الآيات وجوب الصلاة، وفيها تحريم الشرك، وفيها تحريم التفرق في الدين، ووجوب الالتزام بالسنة، وتحريم البدعة لكونها تؤدي إلى التفرق والاختلاف. وفي الآيات تحريم إيجاد انتماءات دينية يجعل الإنسان الولاء والبراء فيها مبنيا على تلك الولاءات، إلا انتماء يكون لأمر مشروع كالانتماء للإسلام والتوحيد والسنة والطاعة. وفي الآيات تحذير المسلمين من التفرق والتشتت، وفيها تحريم التعصب لقول أحد من الخلق مما يشعر بفضيلة التمسك بالكتاب والسنة وفضيلة الأخوة الإيمانية، وفي ذلك المنع من التعصب المذهبي. وفيها تحريم التفرق والشقاق من أجل الخلاف الفقهي، وفيها الترغيب في جمع كلمة المسلمين وفضيلة الإصلاح بين المتنازعين منهم. وفي الآيات حبوط الأعمال بالشرك، وأن الإخلاص لله وحده شرط في قبول الطاعات. وفيها أن فرح الإنسان بما لديه من معتقد صحيح أو عمل أمر جائز، وفيها أن فرح الإنسان بما لديه من معتقد أو عمل لا يعني صحة طريقته. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ووفق الله ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة

0: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. من الخير أن يزود الوالد أولاده بنصائحه حين يفارقونه مسافرين، فإن ذلك من أحسن ما يهبه لهم عند الفراق. مهما أساء الولد لأبيه فلا يزال والده له ناصحا وعليه مشفقا وبه رحيما. على المسلم الأخذ بالأسباب الشرعية لحفظ النفس البشرية مع كمال التوكل على رب البرية، وعليه تعليمها لمن هم تحت حفظه ورعايته. العين حق، لكنها تتقى بالتوكل على الله وتفويض كل شيء إليه والبعد عن أسباب الإصابة بها. إن العبد وإن أخذ بالأسباب فإنه لا يعتمد عليها ولا يركن إليها، بل يذكر دائما أن الحكم لله تعالى الذي يجعل الأسباب مؤثرة أو غير مؤثرة. أخبر يعقوب عليه السلام أبناءه أن توكل المتوكلين كلهم إنما هو على الله وحده، فمن توكل على غيره فليس منهم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: تسابيح. سبحان من بسط يديه لقبول التائبين، سبحان من فتح بابه وعطاءه للسائلين، سبحان من إذا أطاع العبد أدناه وإذا عصاه ناداه وإذا دعاه لبى وإن تاب قبله وارتضى. كل قوي بغيره ضعيف، وكل ضعيف في جواره وحفظه قوي. سبحان من رزق من عباده علم الخائفين منه وخوف العالمين به ويقين المتوكلين عليه وتوكل الموقنين به وإخبات المنيبين إليه وإنابة المخبتين له. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية عن أنواع السعادة، وقد فصل الكلام فيها على النوعين الأول والثاني، ألا وهي السعادة الخارجية، وهي السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، والتي تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك، وكذلك السعادة الأخرى، وهي السعادة الجسمية أو الجثمانية، وهي ما يحصل للإنسان من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية، حيث فصل الكلام على ذلك في الحلقة الماضية. والحديث في هذه الحلقة تفصيل للنوع الثالث من أنواع السعادة، ألا وهي السعادة الحقيقية، وهي ما يسميها ابن القيم السعادة القلبية الروحية أو اللذة العقلية الروحانية، وهي التي تنبع من ذات الإنسان وتستمد من الفضائل النفسية. وقد فصل ابن القيم القول في هذا النوع من السعادة في عدة مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في كتابيه مفتاح دار السعادة وروضة المحبين. يقول في مفتاح دار السعادة عن تلك السعادة: وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم وثمرته. وقد أطال الكلام في هذا الموضع، وجعل جله فيه منصبا على أعظم الفضائل النفسية القلبية العقلية، ألا وهو العلم، حيث أفاض الكلام فيه وبين فضله وكونه أصلا نظريا من أصول السعادة ومقوماتها. ويزيد الأمر وضوحا عن هذا النوع من السعادة في روضة المحبين، حيث فصل الكلام فيما يدخل تحت هذه السعادة من أفراد، ولم يقتصر على سعادة العلم فحسب، بل قرن معه جملة من الفضائل النفسية. وفي ذلك يقول في فصل عقده حول ذلك الشأن: وأما اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة وغيرها، ويعلل لفضيلة تلك اللذة وتقدمها على ما سواها من أنواع السعادة واللذات بأن الالتذاذ بها من أعظم اللذات، وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة. ثم يبين أعلى ما في تلك اللذة من السعادة العظمى والعاقبة الحميدة، ألا وهو لذة العلم بالله ومعرفته والقرب منه ومحبته وعبادته والإقبال عليه، فصاحب هذه اللذة كما يقرر في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة الجنة إلى لذة الدنيا. ثم يعلل بأنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس به والشوق إلى لقائه ورؤيته. ويزيد الأمر وضوحا بالمقايسة بين هذه اللذة وسائر لذات الدنيا، فيقرر أن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. ويذكر ابن القيم أمثلة على ذلك من أحوال بعض العارفين ممن ذاقوا تلك اللذة وما يجدونه من الأنس والسعادة والسرور. وكما أنه يذكر أعلى اللذات وهي ما مضى ذكره آنفا من معرفة الله وحبه ونحو ذلك، لم يبخس حق البدن من السعادة واللذة، بل يقرر في موضع آخر أن أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثم يقرر أن أبخس الناس حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين اللذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم يؤكد ما قرره آنفا بقوله: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. ثم يقرر أن سعادة الآخرة أكمل وأعظم وأبقى وأخلد من سعادة الدنيا، بل يقرر ألا مقارنة بينهما لعظم التفاوت. وقرر كثيرا أن السعادة الأخروية سعادة كاملة لا يشوبها نغص بوجه من الوجوه، وشاملة لأكمل نعيم للقلب والروح والبدن. فهذه أنواع السعادة عند ابن القيم، وهو في هذا التقسيم للسعادة منطلق من توسيعه لدائرتها ونظره إلى تفاوتها وكمالها، فلا هو يقصرها على اللذات الحسية الخارجة عن ذات الإنسان أو اللذات الجثمانية البدنية في الإنسان، ولا هو في الوقت نفسه يقصرها على السعادة الروحية النفسانية القلبية، وإنما يرى أن السعادة شاملة لذلك، وأنها متفاوتة، وأن أهلها فيها أعظم تفاوتا، فلا هو ينكر نوعا من أنواعها الصحيحة، ولا هو في الوقت نفسه يجعلها في مرتبة واحدة، فالسعادة عنده منظومة شاملة متكاملة متفاوتة، وكل يأخذ منها بحسب ما يتيسر له ويفتح عليه. وعند مقارنة ما قرره ابن القيم في ذلك الشأن بما قرره كثير من علماء الإسلام الذين تطرقوا لبحث نظرية السعادة، يلاحظ مدى التقارب في سعة النظرة للسعادة وشمولها وتكاملها، وكون الناس متفاوتين في نيلها وفهم حقيقتها، بخلاف بعض الفلاسفة ممن اعترفوا بنوع من اللذة وهي ما يسمونها باللذة العقلية النابعة من قوى النفس. وأما اللذات الحسية فمنهم من أنكر وجودها، ومنهم من ازدراها جملة ورأى أن الفضيلة والسعادة مترادفتان، توجد إحداهما حيث وجدت الأخرى. وبخلاف من أنكروا السعادة المتمثلة باللذة العقلية فقصروها على اللذات الحسية من منكوح ومطعوم ومشروب ومشموم وملموس وملبوس ومسموع ومملوك ومنظور إليه. وبخلاف من حصروها بالسعادة الدنيوية، سواء كانت سعادة حسية بدنية عندهم أو عقلية روحية، أو من حصروها بالسعادة الأخروية سواء كانت عندهم حسية بدنية أو عقلية روحية. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول أنواع السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.
1: أكمل الهدي.
2: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.

0: حمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البقرة.

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم،

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول الحنيف من سورة البقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.